وانزل بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واخصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب واقدم في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم من عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحون بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسن أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحا فعد الهديت إلى نحو الوثيلاتي هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم إست النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي

يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله، فضاق ذرعي فجيت الآن منتظر صلى الله عليه، فضاق ذرعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات، صلوا عليه.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد
قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأب، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرطا.

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: جميلة أفهم. عيش حياتك وخليك

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: بخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

سمعوا 90 أصل خمسة مصر و 88 أصل خمسة صلنا.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة FM، عيش حياتك.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

وسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، حياكم الله ومساءاتكم سعيدة وجميلة وحلوة وخفيفة دائما وأبدا في برنامجكم الأسبوعي برنامج مشوار السبت. أكيد البرنامج اللي يرافقكم إن شاء الله خلال الساعتين من 5 إلى 7 المساء في تفاصيل جميلة وأخبار وعلوم خلال هذا الأسبوع، وبعض نشارككم بعض المواضيع اللي إن شاء الله يكون لها الأثر الإيجابي في حياتكم. ونقولكم دائما مساء الانتعاش والنسمات اللي يا رب تكون نسمات لطيفة عليكم. وأنا أدري يعني بتقولوا لي لا والجو كذا وكذا، ونقولكم حاول نتكيف مع هذه الأجواء. نقولكم إن شاء الله كانت إجازة خير وبركة على الجميع، إن شاء الله استمتعتوا في إجازة يوم الخميس. طبعا كانت الإجازة هي لرأس السنة الهجرية لعام 1448 للهجرة، نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وتوفيق وتيسير وزيادة في العلم والعمل والرزق بإذنه تعالى. احنا تونا بادين البرنامج، ونوجه تحية للأخ العزيز يحيى الهاشمي اللي

عن انتصاف هذا العام ما بقى شيء. و سبحان الله يعني اليوم أكلمكم وبعد فترة منقولكم إحنا نودع هذا العام. فنتمنى لكم إن شاء الله يكون عام خير وبركة توفيق تيسير. وأنا أدري وايد ناس منشغلين الحين بأحداث كأس العالم والمباريات والأجواء بين فريق فرحان بالانتصار وبين فريق كانت هناك خسارة موجعة. إلا نقولكم يا جماعة الخير هذه كورة وخلوكم مروقين وخلوكم هادين إن شاء الله. وأكيد أهم شيء المتعة والاستمتاع في هذه الأجواء. أخوكم عبد الله بن سيف في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، وأكيد يرافقني دائما وأبدا المبدع والرائع والجميل الزميل بدر البلوشي في الإخراج المرئي. على 97.5 نقول في العاصمة الجميلة مسقط وفي شمال وجنوب الباطنة، نقول لأهل الظفار أهلنا وأحبابنا اللي نوعا ما نقولكم ها بدأت التباشير وبدأت الأجواء الجميلة اللي إن شاء الله تكون أجواء خير وبركة في محافظة الظفار على 98.5. نقولكم استمتعوا في هذه الأجواء. وخلونا نكون صريحين شوية، صح أن الصيف وجو حار ويعني وبكرة دوام وتقولنا عبد الله يعني حر ودوام وما فينا بارض، لكن خلوني أقولكم أن برودة أعصابنا وروقان بالنا وشوية نعزز الطاقة الإيجابية عندنا، هذه الأمور كلها تحت سيطرتنا. وخلونا كذا حلقة اليوم فيها شوية أشياء وأحداث جميلة وبعض الأخبار اللي بعد بحد ذاتها تلطف الأجواء. خلوكم قريبين وجهزوا مثل ما يقولون جهزوا عصائركم وضبطوا المكيف، بعد ما نختلف بعد المكيف له حاجة ماسة هذه الأيام يعني. يلا خلوكم ونبدأ مشوارنا إن شاء الله في خير وبركة، والله يحفظكم في أول فواصلنا ونرجع لكم بعد الفاصل.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا طبعا عبر منصاتنا المرئية. نقولكم أسعد الله مساكم بالخير والبركة والتوفيق والتيسير، وحياكم الله في برنامج مشوار السبت اللي يطلع عليكم كل سبت بأخبار منوعة وأخبار إن شاء الله جميلة تسعدكم وتسر خواطركم، وكذلك نتبادل الآراء فيها. أنا دائما أقول هذه الجملة حتى أنه يعني بالعكس نستفيد، نفيد ونستفيد. إنزين، بما أن أجواء صيف وإحنا نعرف كلنا حرارة الصيف وتأثيرها على يعني كل شيء، مش إلا شيء واحد، إلا أنه اليوم أنا عندي سؤال، وممكن ذكرت هذا الموضوع في الحلقة الأسبوع الماضي، هو حول تأثير الألوان على أشعة الشمس. وعلى كذا مستمعينا ومشاهدينا سؤالنا يقول: وإيش لونك المفضل وإيش الألوان اللي عادة ممكن تلبسها في الصيف واللي تلبسها في الشتاء؟ خلونا كذا نقرب الصورة، وبعدين إن شاء الله في أحد الفقرات راح نتكلم عن الألوان وتفاصيل الألوان وتأثير هذه الألوان سواء كانت على أجسادنا أو على أشعة أو امتصاص أشعة الشمس. اللي يسمعنا في السيارة نقول لك الله يحفظكم، كل ما أوصيكم دائما وأبدا حزام الأمان أمان، وخلي بالك في الطريق واترك مسافة بينك وبين اللي قدامك، وابتعد عن أي شيء ممكن يشغلك في السيارة، سواء أنك تطول على الراديو وتسمع برنامج مشوار السبت، والله يحفظكم ويوصلكم لمرادكم بسلام. في شيء آخر مستمعينا، وكلنا نعرف حرارة الصيف والسيارات، ويعني أتمنى إن شاء الله كل مالك سيارة وكل شخص عنده سيارة قبل لا تتحرك من مشوارك وقبل ما تنطلق أيضا من بيتك، افتح شوي بونيت السيارة، خذ لك نظرة شاملة، تأكد ماي الراديتر، مستوى الزيت الماكينة، أيضا بعض القطع الاستهلاكية والبلاستيكية في السيارة تأكد أنها بحالة جيدة، بحيث أنه تتجنب أي أمر قد يحدث عليك أثناء الطريق. كذلك من باب الاحتياط خلك يعني كذا علبة ماي راديتر في السيارة، ما تعرف يمكن سبحان الله تحصل حد في الطريق محتاج مساعدة، محتاج خدمة، وأكيد تمد يد العون للناس وتساعدهم في احتياجهم. والأهم بعد، ترى إطارات السيارة لها عمر افتراضي، فتأكدوا من سلامة الإطارات، حتى يعني احنا ما شاء الله نعرف انه مشاويرنا يعني خطوط تطلع لك مثلا من السويق او من صحار او من الداخلية او من الوسطى او وين ما كانت وجهتك، فأكيد انه إطار السيارة له دور في سلامة الركاب في المركبة. نسأل عن الألوان يا جماعة، لونك المفضل وعادة إيش الألوان اللي تحب تستخدمها في أو تلبسها في الصيف أو في الشتاء؟ ورد تقول: في الصيف ألوان الفاتحة وفي الشتاء الألوان الغامجة. وقول ممتاز جدا، لكن احنا بنتكلم عنها بالتفاصيل إن شاء الله ونتكلم عن تأثيرها المباشر. وعلى طلب طبعا المستمعين سيدة على طول عبد الله، خلنا أغنية المظفر الجديدة، طبعا الفنان خالد المظفر، الأغنية اسمها بظل أحبك، قبل 3 أسابيع هذه الأغنية طبعا دشنها وحصلت على ما يقارب 4.1 مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب، نقول يعني ما شاء الله رقم جيد. فنطلع مع هذا الفاصل وطلبكم مستمعينا، وبعدها أكيد نواصل برنامج مشوار السبت مع فقراتنا المنوعة والمتعددة. خلوكم تابعين والله يحفظكم.

حياكم الله مستمعينا وبعد الفاصل الفنان خالد مظفر والأغنية الجديدة اللي ما شاء الله يعني لها متابعينها أكيد وصداها 4.1 مليون مشاهدة عبر منصة اليوتيوب. اليوم مثل هذه الأعمال وفي ظل الانفتاح في السوشيال ميديا انتشارها أصبح سريع، وهذا أيضا رسالة لكل شخص حاب يدخل في عالم صناعة المحتوى في السوشيال ميديا، صناعة المحتوى الهادف في السوشيال ميديا. عليكم بأكيد هذه المنصات اللي باتت تنتشر حقيقة بشكل رهيب وكبير، سهلة الاستخدام وسرعة الوصول. يعني كنا نتكلم عن سؤال الحلقة، نقول وإيش هو لونك المفضل وإيش هي الألوان اللي عادة تحب تلبسها في الصيف والشتاء؟ تحب يعني كذا يعني تطر الشتاء تحس فيه شوق كبير للشتاء يعني. بس بالمقابل صراحة في ناس يقول لك لا والله أنا أحب الصيف واستمتع بالصيف أكثر، فأكيد الناس أذواق. الشيء الجميل مستمعينا وإحنا نتكلم عن الإجازة اللي كانت يوم الخميس الماضي، يعني يوم كان أسبوع قصير 4 أيام، ثلاثة إجازة رأس السنة الهجرية، وكثير من الناس خططوا لهذه الإجازة بالسياحة الداخلية. وما أكلمكم عن السياحة الداخلية اللي ما شاء الله يعني معظم المناطق السياحية شهدت إقبال كبير من الزوار في هذه المناطق. إذا كنا نتكلم عن جبل شمس وجبل الأخضر أو ولاية الجبل الأخضر تحديداً، يعني كان زميلنا سليمان أولاد الثاني كل التحية والشكر له نقل لنا صورة من الجبل وتوافد كثير من الزوار إلى الجبل، طبعا نتيجة لانخفاض درجات الحرارة في الجبل الأخضر. وأكيد ما شاء الله يعني شباب الجبل الأخضر أو شباب ولاية الجبل الأخضر تحديدا يعني خذوا بأيديهم وبدوا يرسموا ملامح سياحية رائعة في الجبل الأخضر من خلال افتتاح كثير من الكوفيات والمرافق اللي تخدم السياحة في الولاية، وشيء رائع جدا على إطلالات رائعة وأكيد مساحات كفيلة باستقبال الزوار. وبعد يعني شوية الموضوع أصبح سهل لزيارة ولاية الجبل الأخضر في ظل وجود السيارات الكهربائية، لأنه بعض السيارات الكهربائية تطلع الجبل الأخضر حتى وإن كانت يعني مثل ما نسميها إحنا صالون أو سيارة صغيرة هذه، فشيء جميل جدا. فالناس اللي تقتني السيارات الكهربائية وتأكد أن السيارة أيضا ممكن تطلع فيها إلى ولاية الجبل الأخضر، ويعني شيء جميل. أنا أشوف الموضوع أصبح في من السهولة والمرونة للتنقل إلى ولاية الجبل الأخضر. كذلك أيضا شهدت الأشخرة ما شاء الله وأيضا تأثرها بالرياح الموسمية إقبال كثير من السياح في المنطقة اللي بكونها منطقة ساحلية أيضا، والأجواء الجميلة اللي تشهدها هذه الفترة، فما شاء الله كثير من الزوار ارتادوا على المنطقة سواء كانوا بحجز الشاليهات أو التخييم في هذه المنطقة، قضوها يومين واستمتعوا فيها. وبعد وين عندنا أيضا جبل شمس. أنا قبل ما أجي الاستديو كنت أشوف الأدنى درجات حرارة في سلطنة عمان، وكانت من ضمنها جبل شمس، يعني كانت درجة الحرارة الصغرى تقريبا 16.2، يعني بحد ذاته شيء يحفزك أن تروح وتزور الجبل شمس وتستمتع سواء كان تخييم أو تحجز لك مكان هناك تقضي أنت والأسرة. فأنا دائما أقول أنه رب العالمين حبى عمان بمناطق سياحية جدا رائعة، وكذلك البعض أيضا استثمر الإجازة بالخروج مع الأطفال والأهل إلى المناطق الساحلية تحديدا الشواطئ الجميلة، وقضوا وقت العصر يعني منتصف العصر إلى ساعات المغرب على الشواطئ اللي يعني ما شاء الله في ناس كثير تحب تسبح، ويعني خصوصا الأطفال زين لهم المساحات الواسعة عند البحر، مع أيضا توخي الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال في هذه الأماكن.
بعد إيش عبد الله؟ نعم صح. وكذلك الشاليهات أو المزارع اللي يقام بتأجيرها حص يعني ما شاء الله شهدت إقبال كبير خلال هذه الإجازة من خلال أقبال العوائل على الاستراحات، عذرا اسمها يعني كذا نسميها بمسمى، نسمي الأشياء بمسماها. هذه الاستراحات أيضا شهدت إقبال كبير واستمتاع من العوائل ما شاء الله، وأكيد يعني كل حد يشارك هذه اللحظات في السوشيال ميديا، وشيء جميل، شيء جدا جميل. البعض الآخر قال لك لا والله أنا بكون في البيت ويا العائلة مثل محدثكم، يعني كنت أنا في البيت عند الوالد والوالدة، ويعني استمتعنا باللمة العائلية الموجودة. فكل شخص له أسلوبه كيف أنه ممكن يستمتع بهذه الإجازة. وما أخفيكم أمر، وإحنا جالسين نسمع كثير من الحديث للتخطيط لزيارة محافظة الظفار إن شاء الله في الموسم، وهذا بحد ذاته شيء جميل واستعداد طيب، والواحد يرسم له خطة مثلا 5 أيام 10 أيام. وفي ناس ما شاء الله يعني يحبوا عادة يعني يأخذ الإجازة طويلة ويقضيها في محافظة الظفار ويستمتع في فصل الخريف. فالحمد لله وكل شخص، وكذلك أيضا في ناس آخرين يقول لك لا أنا والله يعني ممكن أسافر مع العائلة، أختار لي دولة كذا فيها المناخ طيب وبارد وأسافر. في الأخير هي إجازة صيفية وفترة جميلة أنك تقضيها مع الأطفال والأولاد والأخوان والزملاء كيف ما كان يعني المحيط اللي حواليك. والشيء اللي أجمل من كذا أيضا بعد إجازة ما شاء الله الطلاب المدارس عندهم إجازات الحين، وشيء جدا جميل أنكم تستثمروا هذه الإجازة في صقل مهاراتهم بعيدا عن مثلا البعض يقول لك خلاص احنا اكتفينا من عام من كتب ودراسة، ولكن من الجيد أنه تستثمروا هذه الطاقات في بناء المهارات وتطويرها. يعني فممكن البعض يأخذ أولاده مثلا في أندية لتعليم السباحة أو أندية لتعلم ركوب الخيل أو غيره، يعني في كثير تفاصيل بإمكانكم تستثمروا طاقات أبنائكم في هذه الإجازة. وأيضا ما شاء الله يعني ألاحظ كذلك أنه كثير من كأنها شردت المعلومة لا موجودة، كثير من المراسم أو مثل هذه الأماكن عندهم نفس تنفيذ ورش، سواء كانت في الرسم أو في الخياطة أو كيف ما كانت هذه التفاصيل، فاستهدافهم لفئة معينة للطلاب اللي عندهم إجازات الحين، كذلك الأندية العلمية الثقافية. فجدا جميل أنه الاستثمار هذه الأوقات في بناء مهاراتهم، تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم، فهذا شيء جدا ممتاز أنه يستثمروا هذا الوقت. كذلك أيضا مثلا الواحد يروح يبحث له عن معهد لأولاده لتعليمهم مثلا لغة ثانية أو لغة ثالثة، أو كيف ما استغلال هذه الأوقات. فشيء جدا جميل حقيقة أنه تستثمروا هذه الأوقات لأبنائكم، حتى ما تروح لإجازة مجرد أنها في البيت ويعني يلعب لك كرة في الصالة ويكسر لك جلاس ويكسر هذا وتدخل في دوامة تجلس، لا لا. فهذا جدا أيضا. وكذلك أيضا على طار الكرة ما كرة، هناك أيضا أكاديميات لكرة القدم، فشيء جدا جميل لاستثمار هذه الطاقات في تعلمهم مهارة أو كرة القدم. فحلو يعني استغلوا هذه الفرصة ولا تروح عليكم هي يعني هي إجازة مجرد أنه جالس في البيت وخلاص، لا بالعكس، حلو أنه تستغل هذه الفترة في بناء وتطوير مهارات الأبناء. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ويلا ونقولكم إن شاء الله يعني الخطة تكون جاهزة ومتكاملة لإجازة الصيفية. ايش رايكم نروح شويه لكذا فاصل وبعدها نبدا ان شاء الله اولى فقرات البرنامج؟ اذكركم بالسؤال، وايش لونك المفضل وتاثيره على الصيف او الشتاء؟ خلوا بالكم في الطريق والله يحفظكم وراجعين لكم.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

أكيد يستاهلوا أهل المغرب ويستاهلوا هذه الأجواء اللي إن شاء الله تكون أجواء يعني عالمية وأجواء جميلة ورائعة جدا في كأس العالم. ونقولكم ديما مغرب إن شاء الله وإلى العالمية وإلى إن شاء الله توصلوا. أكيد نتمنى إن شاء الله يعني حضور يعني كأس العالم يكون في لمسة عربية. يعني الموسم الماضي وصل المغرب إلى مراحل متقدمة وإن شاء الله نتمنى المغرب يلعب على النهائي وبعدها إن شاء الله يحقق لقبه في هذه البطولة.

مبروك للفريق المغربي وإلى الجالية المغربية الموجودة في سلطنة عمان، كل التحية. طبعا هم اللي طلبوا مني هذه الأغنية، وهم اللي قالوا لي يعني نستاهل أغنية للفوز، ونقولكم تستاهلوا الفوز وتستاهلوا أيضا إن شاء الله المنافسة على الكأس في هذه البطولة. طبعا فازوا على سكوتلند كأول منتخب عربي يفوز ب1-0، لأن القطري هناك مع كندا للأسف الشديد خرج المنتخب القطري بخسارة وخيمة، 6-0 كانت المباراة. معوضين خير إن شاء الله. ويعني أجواء كأس العالم هي أجواء استثنائية، مستمعينا ومشاهدينا اللي أحبه لها طابعها الخاص ومتعتها الجميلة، ومثل ما نعرف يعني كثير من الناس تحب هذه الأجواء وتستمتع فيها، ونقول إن شاء الله يا رب يا رب يا رب تكون لمسة عربية في هذه البطولة. نروح لفقرتنا نقول وش صار. طبعا أول خبرنا كان عن الفريق المغربي، ونقولكم ألف مبروك، وننتقل بعدها إلى أخبار منوعة حول العالم. ولا لا، في خبر آخر أول شيء أريد أذكره، وهذا الخبر اللي أعتز فيه وأفتخر فيه لجنودنا الأشاوس. يقول فريق قوات السلطان المسلحة يتوج بسبعة كؤوس وميدالية الملك للرماية في بطولة الاتحاد البريطاني واتحاد جيش البريطاني للرماية ببريطانيا. نقولكم ألف مبروك يا فريق قوات السلطان المسلحة للرماية، هذا يعني ما شاء الله يعني سبعة كؤوس وميدالية الملك للرماية، نقولكم ألف مبروك وأنتم أهلا لهذه البطولات ومبارك لكم. نروح إلى العالم وأخبار العالم. يقول لك النرويج تفرض حظرا شبه كامل على الذكاء الاصطناعي في مراحل الابتدائي. أعلنت الحكومة النرويجية فرض حظر شبه كامل على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب المرحلة الابتدائية، والقرار يبدأ مع العام الدراسي الجديد في أغسطس 26، ويشمل الأطفال من 6 إلى 13 سنة. والحكومة قالت إنها تهدف إلى حماية المهارات الأساسية لدى الأطفال مثل القراءة والكتابة والحساب، بدل الاعتماد المبكر على أدوات تقدم إجابات جاهزة. والطلاب مرحلة الإعدادية من 14 إلى 16 سنة راح يكون مسموح لهم باستخدام الذكاء الاصطناعي بحذر، لكن تحت إشراف المعلمين داخل حدود تعليمية واضحة. أما الطلاب في مرحلة الثانوية الأكبر سنا في النرويج تريد تعليمهم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول حتى يكون مستعدين للتعليم الجامعي وسوق العمل، وهذه الخطوة تأتي بعد قرارات سابقة للحد من الهواتف والشاشات داخل المدارس، مع توجه واسع في النرويج للعودة إلى الكتاب مع تقليل الاعتماد الزائد على الأجهزة الرقمية. وحقيقة هذه خطوة جدا ممتازة، أنه الآن النشأة الأطفال صاروا يعرفوا عن أدوات الذكاء الاصطناعي، هل معناته أن أعزلهم وخليهم ما يتعلموا؟ لا، فهم بداية الخبر إيش قالوا؟ أنه يريدوهم يعتمدوا ويتعلموا القراءة والكتابة والحساب. فاليوم أنت تريد أي شيء، مجرد تدخل الذكاء الاصطناعي ما تسأله سؤال، عطيه بس الكيوردز أو الكلمات الأساسية ويعطيك الجواب، فهنا تقل كفاءة الطلاب أو الأطفال في هذا السن، فشيء جدا جميل وخطوة موفقة في النرويج. نروح لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقول لك تحظر حسابات السوشيال ميديا لمن هم دون السن 15 سنة. أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا يحدد 15 سنة كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. بموجب القرار يحظر على الأطفال دون هذا السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل حسابات شخصية على منصات السوشيال ميديا، وطبعا يشمل هذا القرار الخصائص الأساسية في السوشيال ميديا مثل نشر وتعليق ومشاركة والانضمام إلى مجموعات عامة وقنوات مفتوحة كمساحات تفاعلية واسعة. وشركات السوشيال ميديا ستكون ملزمة بتطبيق أنظمة موثقة للتحقق من العمر بما في ذلك الهوية الرقمية أو تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعطل الحسابات المخالفة ومنع التحايل. وأما المراهقون من 15 إلى 16 سنة راح يكون لهم مسموح باستخدام منصات بضوابط إضافية مثل الرقابة الأبوية وتنظيم وقت الاستخدام وتقليل التفاعل مع الغرباء.
وأيضا حماية البيانات من الاستغلال التجاري والمنصات، يعني حصلت على مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهر أو سنة واحدة للتوفيق لتوفيق أوضاعها، والإمارات أصبحت أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الرسمي لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي. أنا حقيقة يعني قرار جميل وقرار ممتاز مثل هذه القرارات. يعني اليوم نشوف السوشيال ميديا، وللأسف البعض من الأطفال أصبح يركز على أنه أنا أريد أصير مشهور أو أنا أريد أصير عندي متابعين كثيرين، يعني وهذا الشيء يصطحبه كثير من المخاطر، سواء عدم وعيهم الكامل باستخدام وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. فهذه خطوة جيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنزين، نروح إلى ثغرة خطيرة. يقول لك في أنظمة الفيفا كانت تهدد بث كأس العالم. إيش اللي صار؟ خلونا نعرف تفاصيل هذا الخبر. طبعا كشفت باحثة أمنية عن ثغرة خطيرة في أنظمة الفيفا الداخلية، والثغرة سمحت لها باستخدام حساب عادي لوكيل لاعبي للوصول إلى منصات تشغيلية حساسة مرتبطة بكأس العالم 2026. والمشكلة كانت في خلل بواجهات برمجية في تطبيقات الـ API، حيث لم تكن الأنظمة تتحقق بشكل صحيح من صلاحية المستخدمين بعد تسجيل الدخول. وبحسب الباحثة أو حسب ما قالت الباحثة، أن الثغرة أتاحت الوصول إلى أنظمة مرتبطة بالبث التلفزيوني، منها إعدادات البث والكاميرات وبعض الأنظمة التي يستخدمها المعلقون أثناء المباريات. وقالت الباحثة مهاجما كان من الممكن أن يعبث بالبث أو يوقفه، لكن الثغرة تم الإبلاغ عنها وإصلاحها سريعا قبل أن تتحول لهجوم فعلي معلن لبث التلفزيوني لمباريات كأس العالم. يقول لك لحقوا عليه الجماعة وضبطوا أمورهم وسكروا هذه الثغرة قبل ممكن أنه يحدث أي تلاعب بإعدادات البث أو الوصول إلى الكاميرات. خبر آخر يقول لك من 43 ألف لملايين المتابعين في يوم واحد. وحقيقة يعني شوف سبحان الله، لما قلت في بداية البرنامج إن اليوم هذه المنصات سهلة الوصول وسريعة، فشوفوا هذا الخبر اللي كان في حسابه 43 ألف إلى ملايين المتابعين. حارس منتخب كاب فيري خطف أنظار العالم بعد تألقه أمام إسبانيا في مباراة كأس العالم 2026. الحارس صاحب 40 سنة قدم مباراة استثنائية وساهم في خروج منتخب بلاده بتعادل تاريخي 0-0 أمام أحد أبرز المرشحين للقب طبعا، فأنقذ مرمى من عدة فرص خطيرة خلال المباراة. وبعد صافرة النهاية تحول اسم اللاعب لترند عالمي بسبب أداء الكبير اللي قدمه في أول ظهور لكاب فيري بكأس العالم، واللقطة ما وقفت داخل الملعب بس، حتى حسابه على الانستغرام قفز في أقل من 50 ألف متابع إلى ملايين المتابعين خلال ساعات بسيطة. نروح لمراجعة قانونية وهمية في أمريكا. مراجعة قانونية وهمية بالذكاء الاصطناعي تلغي محاكمة في أمريكا. قاضية في ولاية ميسيسيبي ألغت محاكمة بعد أن اكتشفت مراجعة قانونية وأحكام غير حقيقية داخل ملف القضية. والمراجعة الوهمية ظهرت بعد استخدام محامون من الطرفين أدوات ذكاء اصطناعي بدون مراجعة كافية، والمحكمة غرمت 4 محامين بمبالغ تراوحت بين 1,000 و 3,500 دولار. وأيضا استبعدت المحامين 4 من القضية بسبب الاعتماد على مراجع غير صحيحة في الملفات الرسمية، و2 من المحامين تم منعهما من الظهور أمام محاكم المنطقة الشمالية في ميسيسيبي لمدة 2 سنين. والقاضية قالت
إن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعفي المحامين من المسؤولية التأكد من صحة ما يقدمونه للمحكمة، والقضية تحولت لتحذير واضح للمجال القانوني، والآن ولأن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدون تدقيق ممكن يربك سير القضايا ويهز ثقة الإنسان والناس في المحامين والمحاكم. كل قرارات اليوم بس فعلا الذكاء الاصطناعي يعطيك معلومة، لكن سؤالك لازم تسأل، يعني السؤال في ذهنك هل هذه المعلومة صحيحة ولا لا، ولا يألف يعني يجيب لك من عدة مراجع يجمعها لك و يجيب العيد بعدين عاد. وعاد يلا استلم الإحراج واستلم اللي ممكن، يعني مثل هذه المحاكمة اللي صارت انك تتعرض لقضية وتحاسب عليها من محامي إلى متهم. في آخر خبر، 3 ثواني تكلف نتفليكس 3 ملايين ليرة في تركيا. إلى تفاصيل الخبر، قضت محكمة تركية بإلزام نتفليكس بدفع تعويض لمعلم الرياضيات مصطفى بعد استخدامه لقطة قصيرة من فيديو له داخل إعلان ترويجي بدون الحصول على موافقة. اللقطة طبعا كانت مدتها 3 ثواني، ظهر فيها صورة المعلم في إحدى الفيديوهات التعليمية، واستخدمت نتفليكس تركيا في إعلان ترويجي قبل أن يكتشف المعلم الأمر بالصدفة بعد رسالة أحد طلابه، والقضية استمرت لسنوات قبل أن تحكم المحكمة بتعويض أساسي وقدره 1.95 مليون ليرة. ومع الفوائد المتراكمة، طبعا هذاك مبلغ بحد ذاته غير، وصار فوائد متراكمة لهذا المبلغ، فتجاوز المبلغ النهائي 4 ملايين ليرة. وقال المعلم إن القضية لخصت أن القضية لا تخص وحده، ولكنها رسالة مهمة حول حقوق صناعة المحتوى وعدم استخدام صور أو أعمال أي شخص في الإعلانات بدون إذنه. ومن 1.95 مليون إلى ما شاء الله يعني 4 مليون ليرة تركية بسبب يعني لقطة مدتها 3 ثواني. لكن الهدف أسمى وأكبر، أنه الواحد ما يستخدم أي مواد لا تخصه أو لا يأخذ موافقة من أصحاب الشأن. وبعد هذه الأخبار في فقرة ويش صار، نروح لفاصل، نغير نهدي شوية ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل. خلوكم تابعين وشويخ من أرض مكناس، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خليك شبابي.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة من جديد، برنامج مشوار السبت اللي يطلع عليكم إن شاء الله كل سبت من 5 إلى 7 المساء. تفاصيل كثيرة وأخبار منوعة دائما في برنامجها ونتناولها معاكم بأسلوبنا الخاص اللي تعودنا عليه في برنامجنا مشوار السبت. من 5 إلى 7 المساء إن شاء الله أكيد متواصلين في هذا البرنامج. ساعتنا الحين 6:04. طمنونا كيف الأجواء برا. أنا يعني عندي الجو في الاستديو بارد الحمد لله، بدل البلوشي ما مقصر، مضبط لنا المكيف. قال مرة استمتع وانسى الأجواء الخارجية. وفي طلبات عبد الله عطينا سولنا أغاني الخريف. حاضرين بنسوي لكم كل شيء، وكل شيء لكم أكيد موجود إن شاء الله، وأهلنا وأحبابنا في ظفار وأنتوا تستمتعوا في هذه الأجواء. وما يمنع تشاركونا بعد كيف الجو هناك في ظفار. يعني البعض يقول بين الخريف بادي، والبعض يقول لا لسه، وواحد يصورنا في الأمطار، وواحد يعني تضارب هذه الأخبار في السوشيال ميديا. طبعا شيء جدا عادي، ولكن نحاول دائما نستمع إلى المعلومة الصحيحة من مصر.

هذه الأجواء الجميلة. نرجع حور تقول اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم آمين، الله يجعلها أمطار خير وبركة، ويا رب تعم كل الولايات بأمطار جميلة وتتلطف الأجواء. سؤال حلقتنا مستمعين يقول سؤالنا: يا أعزائنا المستمعين والمشاهدين، خلونا نعرف إيش اللون اللي تحبه وماذا تأثيره على الصيف والشتاء. فاطمة السعد تقول تحب اللون السماوي واللون الوردي الفاتح. اللون السماوي، والله أنا أحب أيضا اللون السماوي الفاتح الجميل، كذا يعطيك نوع من الانتعاش، فبحد ذاته هو لون جميل. على طاري الألوان، إن شاء الله بنعرف في خلال فقرتنا القادمة إيش هي الألوان اللي تناسبنا، وإيش الألوان اللي ممكن ترفع حرارة أجسادنا، وإيش الألوان اللي تناسب ممكن الواحد يلبسها في فصل الصيف والشتاء. الرسالة تقول أنا أحب الأبيض والأسود. الأبيض صراحة من الألوان الفخمة اللي أنا أعتبرها، بعيدا عن يعني معروف أن اللون الأسود ما شاء الله يعني فخم، بس الأبيض هو رمز دائما. أم أنس تقول أحب الألوان الفاتحة المناسبة للحر.

أكيد مستمعينا مواصلين وياكم برنامج مشوار السبت. عندنا إن شاء الله فقرة خبروك في قادم الوقت اللي راح نتعرف فيها عن الألوان ونتعرف عن تأثير الألوان سواء كانت على أكسايدنا أو في الألوان اللي ممكن ترفع حرارة وممكن تخفض الحرارة بشكل عام. كل ما نوصيكم دائما لا تنسون قنينة الماء معاكم وحاولوا قدر المستطاع أنه تشربوا كمية جيدة من الماء حتى يكون دائما الجسد فيه ترطيب دائم. وابتعدوا عن الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة اللي من شأنها ممكن تسبب لك يعني مثل ما يعني نسميه في اللهجة الدارجة ضربة شمس أو أنه الواحد ممكن يتأثر من خلالها في لا قدر الله بدوار أو ممكن بعض تصير الحروق الجلدية البسيطة اللي تحدث نتيجة تعرض لأشعة الشمس المباشرة. فزين تشاركونا نتعرف على الألوان نشوف ألوانكم اللي تحبوها دايما. وإذا كانت عندك فكرة على نوع اللون اللي تلبسه يعني ما شاء الله في ناس يعطيك حتى تفصيل اللون ليش أنا أحب هذا اللون لأنه كذا وكذا وكذا وكذا فشيء جميل أنك تعرف الشيء اللي تلبسه أو الشيء اللي تستخدمه بحد ذاته هذا شيء جميل. إيش رأيكم شوية نلطف الأجواء مع الحرارة صلاح الزجالي وصوت المطر والله يرزقنا المطر ويرزق بلادنا الحبيبة أجواء جميلة ولطيفة. خلوكم مع الفاصل وراجع لكم.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأحبة، والله يسعدكم مساءاتكم سعيدة إن شاء الله بالخير والبركة. 6:14 دقيقة أو 6:15 تقريبا، ووقتنا اللي يعني صراحة مستمتع فيه معاكم وسوالفكم الجميلة. طبعا أحد المتابعين راسل يقول عندنا أمطار خفيفة في أدم، نقول لكم إن شاء الله أمطار خير وبركة. واليوم عبد الله وايد يتكلم عن الألوان، يا جماعة خبرونا إيش ألوانكم وغيرها التفاصيل، خلونا نعرف شوية إيش الألوان الجميلة اللي ممكن، أو الألوان بشكل عام اللي ممكن ترفع الحرارة، واللون المناسب، الألوان المناسبة اللي ممكن الواحد يرتديها في فصل الصيف اللي تساعده تبقيه يعني في حالة انتعاش نوعا ما. مساء النور طبعا زهراء راسلة، مساء الخير، نقول لك مساء النور مستمعينا الأحبة. وصلنا لوياكم لفقرة خبروك، ما أننا نتكلم عن حرارة الصيف بشكل عام، وبعض الناس تحب تلبس الألوان وتحاول يعني تنوع، بعض الألوان جميلة في اللبس وكانت الفاتحة والغامجة، لكن خل نعطيك كذا تكتيك شوية ذكي وتضبيط عشان أمورك تكون كلها طيبة. طبعا كلنا نعرف أهمية ارتداء الألوان وتغييرها بين حين وآخر في هذه الأجواء، في ألوان ممكن يعني بين حين وآخر تجهد الشخص اللي لابس الألوان، فخلونا نتعرف إيش هي الألوان بالضبط اللي ممكن نلبسها أو ممكن أنها تساعدنا في فصل الصيف. يعني كذا الموضوع اسمه رافع الحرارة الخفي. خبروك أن الألوان الداكنة على رأسها الأسود والكحلي تعتبر بمثابة مغناطيس لامتصاص أشعة الشمس. علميا هذه الألوان تمتص يصل إلى نسبة إلى 90% من الطاقة الحرارية الساقطة علينا وتخزنها في الملابس، فلذلك عزيزي المستمع والمشاهد حاول أنك تبتعد عن القمصان والملابس الداكنة، لأنها ببساطة تكون يعني شبهت بسخان متحرك. سمعت عن الألوان الباستيل، أو طبعا الأبيض هو ملك الألوان لا منازع عليه، وألوان الباستيل الألوان طبعا هذه الألوان الأبيض، الأبيض بشكل عام هو ملك بلا منازع في الصيف، تلبس الأبيض هو أخف وأريح، حتى أنت إذا تلبس اللون الأبيض تحس نفسك يعني مرتاح، فيعكس معظم أشعة الشمس ويحافظ دائما على برودة الجسم بقدر المستطاع. وإذا تريد تغير عن اللون الأبيض مستمعين الأحبة، خلص يعني في ألوان اسمها ألوان الباستيل، هذه الألوان طبعا ناعمة مثل الأزرق السماوي أو مثل ما نسميه احنا السماي، والأخضر النعناعي المنتي أو لون اسمه كذا المنتي اللي هو الأخضر، يميل على درجات لون النعناع أو الوردي الخفيف. هذه الألوان يعني تعكس حرارة الشمس، بل أنها تعطيك انطباع بالانتعاش وكذا تخليك دائما منسق و يعني شكلك مرتب عن لبس هذه الألوان. وفي ألوان أيضا مستمعين الأحبة كذا سايكو اسمها، يعني حتى مسمينها كذا ألوان السايكو، هذه الألوان اللي طبعا تؤثر مباشرة على خلايا الدماغ، ف تضبط لك يعني أحيانا ممكن أيضا تعدل في معدل التوتر نوعا ما. الألوان الحارة مثل الأحمر والبرتغالي تزيد من الشعور الإنسان بالحرارة والضغط في الدم في فصل الصيف، بينما رؤية الألوان الباردة مثل الأزرق والأزرق الفاتح والأخضر تهدي الأعصاب وتقلل التوتر وتعطيك إيحاء نفسي بالبرودة والسلام الداخلي، يعني روقان كذا شوية في زحمة الظهر، مع أنهم يعني زحمة الظهر صعبة شوية، لكن إن شاء الله تكون فيها روقان. عاد بدر البلوشي يحب اللون، يقول أنا أحب اللون الأخضر بمدرجاته، أو بدر ما شاء الله يعشق الفخامة يعني بشكل عام. على فكرة مستمعينا ترى حتى لما توقف السيارة تحت أشعة الشمس، حتى لو حط إحنا ما نسميها الشمسية أو هذه القطعة اللي تضع في الزجاج الأمامي لتقليل من حدة الشمس، ترى أيضا حتى إذا كان لون سيارتك الداكن مثل الأسود أو الرمادي الغائق الغامق، ممكن ترفع درجات الحرارة في مقصورة الداخلية من 5 إلى 10 درجات
مقارنة طبعا بالسيارة اللي داخليتها تكون اللون الفاتح. عشان كذا يعني تحس انه اصحاب السيارات الفاتحه بشكل عام او الالوان الفاتحه شويه اهدى في الشعور بالحراره. وبعدين ترى اللون ما هو مجرد ذوق، هو كذا تكتيك لنمط حياه مريح وبارد وسط زحمه الصيف. وبعد في طلب من اهلنا واحبابنا في ظفار يقولون عبد الله يعني زين كذا شيء من فن الضفاري، فن الطبل وهذه الفنون الشعبية. نقولكم هذه أغنية جميلة من الفنون المستوحاة من الفنون في محافظة الضفار، فمؤيد حبراس وأيضا عمر جبران في أغنية اسمها مليحة الحسن. نطلع لفاصل ونرجع نواصل مستمعين الأحبة، خلوكم متابعين وراجعين لكم.

0: أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة اف ام، وخليك شبابي.
1: حياكم الله مستمعينا الأحبة ومشاهدينا ولكل من ثبت الموجة عبر الشبيبة، نقولكم أسعد الله مساكم بالخير في ساعتنا الثانية بدقيقة قبل النصف. أهلا وسهلا على 97.5 في مسقط وشمال الجنوب الباطنة، وأكيد أهلنا وأحبابنا في ظفار في 98.5. نقولكم مساءاتكم سعيدة وأجواء إن شاء الله تكون طيبة ورائعة واستمتعوا فيها وبكل لحظات، وأكيد فرصة جيدة أنه الواحد يستمتع بكل الأجواء، ويعني يستغل حتى لو الظروف البسيطة والأوقات القصيرة هذه يطلع يستمتع فيها مع أهله وناسه وأحبابه، ولا حتى بإمكانك تأخذ لك عصيرك العصير اللي تحبه وتتمشى على شاطئ ولا في السيارة تتجول، أهم شيء تقضي وقت ممتع وجميل. زين، وصلنا إلى فقرة إيش قالوا. هذه الفقرة عادة نأخذ فيها بعض أقوال الحكماء والناس اللي عن حول موضوع معين، وكل أسبوع كنا يعني نحدد موضوع. أمس وأنا عد الحلقة كنت أحاول صراحة أحاول أكتب موضوع معين، فلين ما طلع عندي الموضوع بنفسه، وهو الموضوع أصلا اسمه المحاولة. فكنت أحاول يعني كذا أسوي عصف ذهني وأكتب وأرجع أمسح وأفكر إيش الموضوع، فقلت ليش ما أتكلم عن المحاولة اللي أنا جالس أحاولها بحد ذاتها. يعني إحنا على مشارف خلاص نهاية اليوم، تبقي سويعات من هذا اليوم ونبدأ أسبوع جديد من الأحد إلى الخميس إن شاء الله. فقلت هذا الموضوع يعني يمسنا كثير، وهو المحاولة يمس أحلامنا طموحاتنا، يمس التحديات اللي نمر فيها بشكل يومي. فيعني أنا كتبت عن المحاولة وحاولت يعني أخذ أشياء ممكن يعني نستفيد منها في الدنيا. ما في طريق مستمعين الأحبة مفروش بورد أو مفروش بذهب أو مفروش بنجاح، يعني وما في نجاح يقدم لك على طبق من ذهب. فبشكل عام طبيعي أنك تمر بلحظات تحس فيها بالثقل، تحس أحيانا أن الأبواب تسكرت في وجهك، فسواء كان على تقديم وظيفة أو إنجاز مشروع أو حتى تحديات يومية تحس أن في مشكلة معينة. لكن الفرق الوحيد عزيزي المستمع والمشاهد هو أنه كيف ممكن توصل لنجاحك وترفع من كفاءتك. هذا يظل فرق بينك وبين الشخص الآخر اللي ممكن يظل بمكانه في قرار يمسح الغبار التعب ويحاول مرة ثانية وثالثة وعاشرة ويرفض تماما فكرة الاستسلام للظروف. وعشان نثري عقولنا دايما بهذا الشغف، خلونا شوية نسمع الحكماء والمفكرين عبر التاريخ إيش قالوا عن المحاولة. طبعا كلنا نعرف أديسون له محاولات كثيرة حتى وصل للنجاح اللي وصل عليه اليوم، وإحنا نعرف اختراعات توماس أديسون وين وصل في اختراعاته. قال مقولة تلخص جوهر الإصرار، قال أنا لم أفشل، أنا ببساطة وجدت 10,000 طريقة لا تعمل. إن أكبر ضعف فينا هو الاستسلام، والطريقة المؤكدة للنجاح هي المحاولة مرة أخرى. يعني أديسون يريد ينقلنا تجربته أنه مستمعين ترى يعني أحيانا المحاولة هي طريقك للنجاح، بس أحيانا أيضا مع المحاولة وأنت يعني تحاول تكتشف وين المشكلة حتى تضبط وتنجح في اللي تحاول تسويه. فخبرة هي خبرة وخطوة تقربك أكثر إلى هدفك الحقيقي.

طبعا الفيلسوف البريطاني الشهير تشرشل إيش قال؟ قال يعني النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، إنما الشجاعة في الاستمرار والمحاولة هي كل ما يهم. واضح يعني قال لك النجاح ما هو نهائي ولا الفشل، يعني ممكن يقتلك الفشل، يعني لو خسرت أنت فشلت لا، لكن المحاولة هي كل ما يهم، محاولتك مرة مرتين ثلاث مع اكتشاف الأخطاء أو اكتشاف المشكلة وين ممكن تكون، راح توضح لك الصورة وتنتقل من محاولة إلى نجاح بإذن الله. وطبعا في حكمة صينية تقول رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، والخطوة الأولى هي المحاولة، والخطوة الأولى في المحاولة هي نصف المسافة نحو القمة. يعني مهما كان هدفك كبير أو تحس بعيد، السر يبدأ دائما من قرارك، وبكرة انطلق وأنت تحاول وتخطي هذه الخطوة الأولى بدون تردد. هذه فقرتنا في إيش قالوا طبعا، وتتكلم عن المحاولة، ودائما نحاول نحاول ونحاول حتى بإذن الله نحقق غايتنا من المحاولة. خلي الاستسلام عنا، ننطلق بمعنوية عالية، ننطلق بروح عالية، بهدف واضح، وأيضا يتبع هذا الهدف الشغف والرغبة الحقيقية من أجل الوصول إلى الغاية. ودائما نقول ما مهم النجاح، لكن المهم كيف ممكن تحافظ على النجاح وتحافظ على مقعدك في القمة.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شبابي.

عودة لكم مستمعينا الأحبة ومشاهدينا في آخر ربع ساعة من وقت برنامج مشوار السبت. خلوني كذا أوجه تحية للمصور الرائع والجميل فهد العامري، أكيد هذا المصور الرائع اللي دائما يأخذنا في لقطات ساحرة من بلادنا العماني، من بلادنا العمان بمختلف المناطق. من يومين نزل كذا مجموعة فيديوهات لالتقاطات حقيقة جوية بالدرون، وشيء جدا رائع، شيء جدا جميل الحقيقة، وما شاء الله عليه يعني. وكل شبابنا الماهرين في هذا المجال حلو، أنا أقول زيدوا هذا المحتوى اللي يعني فيه تغذية بصرية جميلة عن بلدنا الحبيبة عمان وتنوعها السياحي الجميل في مختلف المناطق. وأقول لأنكم خريف صلالة وموسم ظفار، شدوا حيلكم وخلونا كذا نشوف إبداعاتكم الجميلة في موسم الخريف من زوايا مختلفة، من إطلالات رائعة كذلك. أيضا كثير من الفعاليات راح تقام في فترة الخريف، أتمنى إن شاء الله يعني نجد محتوى يليق بهذا الموسم الجميل بمختلف تفاصيله الجميلة، سواء كانت صور ثابتة، مقاطع فيديو، تصوير جوي، فنريد شيء جدا ممتع يعني. وأكيد احنا مرحبين دائما بهذا المحتوى الرائع اللي راح نتفاعل معه بإذن الله تعالى. فالله يوفقكم ويوفقك يا فهد يعني أكيد إطلالاتكم الرائعة وتصويركم الجميل، وشبابنا المبدع الرائع في كافة ربوع السلطنة الحبيبة. نقولكم كذا يلا عندكم فرصة، موسم رائع، موسم جميل، خلونا نشوف اللقطات الساحرة في هذا الموسم. مستمعينا الأحبة في آخر فقرة عندنا، فقرة ما قبل الأحد، هذه الفقرة اللي يعني كذا نختم فيها برنامجنا بالعادة في آخر ربع ساعة وأقل من كذلك. أكيد يعني خلاص نطوي صفحة الإجازة، من يوم الخميس كانت إجازة، الجمعة، السبت، كيف ما كانت يعني الأجواء اللي قضيتوها والأشخاص اللي أكيد استمتعتوا فيها بإذن الله تعالى. ونقولكم دائما وأبدا حاولوا تكون أيامكم مليئة بالطاقة والابتسامة، ويعني كلنا مدركين أنه حرارة الصيف مستمعينا الأحبة وروتينها الأسبوعي، لكن مثل ما اتفقنا اليوم أن الحرارة يعني ما نقدر نغيرها، حرارة الأجواء ما نقدر نغيرها، لكن برودة أعصابنا وروقان بالنا وطاقتنا الإيجابية هي بالكامل تحت سيطرتنا. بكرة وانتوا طالعين لدواماتكم اختاروا ألوانكم الذكية يعني، أو الأبيض أو ألوان الباستل اللي تكلمنا عنها، ليعكس الحرارة ويعطيكم طاقة وانتعاش. شيلوا معاكم في قلوبكم وعقولكم عقلية المحاول والإصرار اللي تكلمنا عنها في تفاصيل البرنامج. تذكروا يعني توماس أديسون إيش قال، ولا تشيرشل في تفاصيل الحكمة اللي ذكرها، تخلوا عن أي تحدي يومي روتين، تمكنوا من أنفسكم، أصروا على خطواتكم، أصروا على طموحاتكم، كل خطوة تخطونها بكرة هي لبنة جديدة في طريق التميز والنجاح. أوصيكم دائما وأبدا انطلقوا دائما ببرودة أعصاب، خلوا زحمة الشوارع وضغوطات بكرة قابلوها بابتسامة ومرونة، خلوا عقليتكم يعني هي عقلية بسيطة وجميلة، عقلية فيها من التحفيز، خلوا مودكم إيجابي، يعدل كل شيء من حولكم. لا تنسوا قنينة الماء، خلوها رفيقة للدرب في السيارة في المكتب، حافظوا على سلامتكم وانشروا الكلمة الطيبة والابتسامة وين ما تروحون. أوصيكم وأنبهكم دائما أنه حاولوا ما تكون أي مواد سريعة الاشتعال أنها تكون موجودة في السيارة، كالولاعات والبطاريات واللابتوب أو الأجهزة اللوحية بشكل عام. يعني لا أخفيكم أمرا أن نسيت البطارية المتنقلة أو الباور بانك في السيارة ليوم واحدة وللأسف الشديد، وحصلتها يعني خلاص منتفخة وغير صالحة للاستخدام، وكان هذا ممكن لا قدر الله يحدث أي أمر غير محسوب الحساب له. فأرجوكم كل الرجاء حاولوا دائما أن السيارات ما تكون فيها أي أجهزة ممكن أنها تتضرر بالحرارة، وكذلك يعني حتى العطور، البعض يحب يعني يكون في عطر عنده في السيارة، حاول ما يكون، لأنه لا قدر الله على ضغط الحرارة ممكن أنها تنفجر في السيارة أو يحدث أي أمر آخر. كذلك
لا تنسوا مثل ما قلنا بداية البرنامج أيضا أنه أنت طالع الصباح حاول تأخذ فحص كذا بالنظر على السيارة، الإطارات، الماير ريديتر، مستوى الزيت في السيارة، بعض القطع الاستهلاكية ركز عليها حتى تكون في مأمن بإذن الله تعالى. توكلوا على الله، حاولوا تشربوا كمية جيدة من الماء حتى تكون في ترطيب دائم. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ وطننا الغالي عمان وسلطانها المفدى وشعبها الأبي بالرفعة والازدهار. أتمنى لكم إن شاء الله أسبوع ناجح، أسبوع مليان إنجازات ومحاولات دائما تليق بطموحاتكم وأحلامكم. نلتقي بإذن الواحد للأحد السبت المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم ويبارك في أعماركم. خلوا بالكم على أنفسكم دائما وأبدا. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والإخراج الصوتي أخوكم عبد الله بن سيف، ورافقني هذا البث الزميل وتحياته أيضا لكم بدر البلوشي. ألقاكم على خير وتصبحون على خير وفي أمان الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

عيش

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله اوقاتكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم تستمعون للشبيبه اف ام عبر التردد 97.5 في مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الباطنه وفي صلاله 98.5. حياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم ما قبل العاصفه، هذا البرنامج الخاص بكاس العالم فيفا 2026. تفاصيل كثيره حضرناها من خلال هذه الحلقه اللي باذن الله راح تكون حلقه استثنائيه نتحدث فيها عن كل ما حدث في كاس العالم داخل وخارج الملعب. وكن معكم باذن الله في التقديم حسين جعبوب، وفي الاشراف العام الاعلامي سالم الحبسي، والاخراج المرئي بدر البلوشي، والمخرج الصوتي سالم الجساسي. إذن قبل أن تنطلق عاصفة الجولة الرابعة وقبل أن تتكشف الوجوه الحقيقية للمرشحين وقبل أن نعرف من يصنع التاريخ ومن يكتفي بقراءته، نفتح الليلة بإذن الله الملفات الأكثر سخونة في كأس العالم. البرازيل تكتسح وتعود مرة أخرى للواجهة بعد الفوز الكبير على هايتي. فوز ثمين للمنتخب المغربي ويبهر العالم بهذا الأداء. كريستيانو رونالدو تحت النار. نيمار بين العبقرية والاتهام. لكل سؤال الأهم، ولكن السؤال الأهم، هل ما نشاهده اليوم مجرد نتائج أم أداء كبير للمنتخبات؟ أم أننا أمام تحولات فلسفية عميقة تعيد رسم خريطة القوة في كرة القدم العالمية؟ لماذا تصعد أمم كانت بالأمس تبحث عن الاعتراف؟ ولماذا تتراجع مدارس صنعت أمجاد اللعبة لعقود طويلة؟ هل ما زال النجم الفرد قادرا على صناعة الفارق؟ أم أن زمن ميسي ورونالدو يقترب من النهاية لصالح منظومات جديدة أكثر قوة وذكاء؟ وهل البرازيل عادت فعلا لاستعادة عرش العالم بعد غياب ربع قرن؟ أم أن السامبا ما زالت تبحث عن نفسها خلف ضجيج الانتصارات؟ أسئلة كثيرة وملفات ساخنة ونقاشات بلا خطوط حمراء. إذن أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم تستمعون لنا في حلقة جديدة من برنامجكم ما قبل العاصفة.

0: حياكم الله مستمعي الاعزاء مره اخرى ويا هلا فيكم في برنامجكم ما قبل العاصفه. قبل ان نبدا الحديث عن محاور الرئيسية التي حضرناها لحلقة اليوم، دعوني أذكر بنتائج مباريات الأمس. الولايات المتحدة الأمريكية تغلبت على أستراليا بهدفين دون رد لتضمن الصعود إلى الدور الثاني. المغرب يحقق الفوز أمام اسكتلندا بهدف دون رد. إذن أسود الأطلس يبهرون العالم من خلال هذه النتائج الإيجابية حتى هذه اللحظة. البرازيل السيريساو يحقق فوز كبير أمام هايتي بثلاثة أهداف دون رد. تركيا تودع المونديال من الباب الضيق بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام باراغواي. قبل تقريبا 20 دقيقة انطلقت مباراة هولندا والسويد، والنتيجة توضح بتقدم هولندا بهدفين دون رد حتى هذه اللحظة. المباراة ما زالت مستمرة، بيتضح بالناس تكون بإذن الله مباراة مثيرة بين المنتخب الهولندي والمنتخب السويدي. إذن مشاهدينا راح نبدأ تفاصيلنا في حلقة اليوم بإذن الله تعالى. محاور حضرناها إن شاء الله تنال على إعجابكم، إن شاء الله نكون كذا يعني خفيفين عليكم ومع ضيوفي اللي بيرافقوني. قبل أن نبدأ للحديث عن هذه المحاور أرحب بالكابتن داود سالم لاعب دولي سابق.
1: أهلا وسهلا.
0: وأيضا أرحب بالكابتن حسن أحمد حسن أكاديمي رياضي، يا هلا فيكم.
1: هلا فيك، تشرفنا بمعرفتك.
0: حياك الله.
1: تسلم.
0: إذن أبدأ معك كابتن داود. اليوم مجموعة من المحاور بنتناقش، بنرهقك شوية، بنتعبك شوية بالحديث، بنحاول كذا نعصر نعمل لك عصف ذهني. الله يسلمك يا رب. أبدأ معك من خلال تفوق بعض المنتخبات في كأس العالم. هناك استمرارية لتفوق بعض المنتخبات في كأس العالم، وبعض المنتخبات تفشل رغم التحضير الكبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بمستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة مع العاصفة، عاصفة المونديال. بالحقيقة يعني نحن تابعنا المباريات، خاصة بدأت الجولة الثانية من المباريات الكأس العالم. ضمن المنتخب الأمريكي، نتكلم عن مباراة أمريكا وأستراليا، كانت مباراة هامة بالنسبة للمنتخب الأمريكي الذي يسعى لتحقيق إنجاز أمام مع في أرضه وأمام جماهيره، فيريد يظهر بالمظهر القوي، المظهر المنافس خلال هذه البطولة. المنتخب الأسترالي يعني من المنتخبات اللي كانت تقدم كرة جميلة، وكان من الندي خلال المباراة. كانت مباراة جدا شيقة، استمتعت بها الجماهير اللي حضرت المباراة واللي تابعتها على شاشات التلفزيون. فكانت مباراة مهمة، استطاع المنتخب الأمريكي كسب المباراة وبهدفين المقابل لا شيء، استطاع منها الانتقال، ضمن الصعود لدور 32، يعني يمكن تقريبا من أوائل المنتخبات اللي هي صعدت إلى دور 32 مع المنتخب المكسيكي. بالنسبة لمنتخبنا، المنتخبنا العربي الرائع يعني المنتخب المغربي، حقيقة أسعدنا جدا بفوزه، أسعدنا جدا بمستوى المتواصل خلال البطولات كأس العالم اللي بدأها في 22 في الدوحة، ولا زال مستمر بهذا التفوق. نتمنى أن يكون يحقق ما يسعد به الجماهير المغربية والجماهير العربية. منتخب رائع، منتخب ممتاز، يضم العناصر ذو الخبرة وذو الإمكانيات العائلة، قدر أن يستطاع أن يتغلب على اسكتلندا بهدف دون مقابل. وكانت يعني هذا الفوز أعطاه يعني أفضلية في الانتقال مع ومنافسة المنتخب البرازيلي على صدارة المجموعة الأولى، المجموعة يعني.
0: كابتن حسن، يعني إذا عرفت أنك تابعت المباراة، استمتعت ولا ما استمتعت؟ بنعرف كل هذه التفاصيل من خلال حديثنا معك. المنتخب المغربي حقق فوز مهم، أتى هدف سريع في وقت مبكر، صح. بعد ذلك يعني أصبحت المباراة ندية بين الفريقين، استحواذ كان أعلى بالنسبة للمنتخب المغربي، ولكن الأهم هو يعني كسب النقاط الثلاث وتقريبا ضمان صعود المغرب إلى الدور القادم؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء المغرب أنا زرتها قبل، والشغل اللي اشتغلوه لتأسيس منتخب على مدى استمراري لأكثر من 10 سنوات وأكثر من 15 سنة، وأكبر دليل منتخب الشباب اللي أخذ كأس العالم ومنتخب الناشئين اللي وصل على النهائيات لكأس أمم أفريقيا. أكاديمية الملك محمد السادس اللي عملوها في المغرب، أكاديمية تتمتع ببروفيشنال كتير بيرفكت. يعني أنا عم بحكي لك من التأسيس ليوصلوا لهون. يعني أنا كنت في قطر، إذا بتلاحظ بقطر بال 2022 وصول المغرب على نصف النهائي هو إنجاز للعالم العربي، مش للعالم المغربي بس هو بنفس الوقت لتأسيس لقبل 10 سنوات، لتأسيس جيل قادر ينافس بكأس العالم على مدى السنوات المقبلة. هلأ الماتش اللي لعبوه مع سكوتلندا هني ما لازم يربحوا أصلا 1-0، لازم تكون نتيجة أعلى من هيك. إذا بتشوف اللعب اللي عم يعتمدوه والأسلوب والتكتيك العالي اللي عم يعتمدوه المغاربة في الملعب، المفروض يعني المفروض تكون كأس العالم لألهم. يعني هني خروجهم من نصف النهائي بكأس العالم أمام فرنسا، يعني حصلت بعض الأخطاء التحكيمين، إحنا كنا على أرض الواقع بصراحة. يعني إذا في ضربة جزاء ضربتين جزاء كانوا واضحين بداك الوقت، يعني بس خلص فرنسا هي طبعا ندخل بالتفاصيل القديمة، فرنسا هي الأساس يعني بيعتبروا بالنسبة لألهم يعني لأوروبا. يعني المغرب قدم أداء عالي طبعا، اسكتلندا بتعتمد على القوة البدنية فقط، ما عندها مهارات فنية أبدا،
0: لكن حتى على الكرة الهوائية
1: لكن المغرب يتمتع بالقوة البدنية لأنه بدك الفيزيكمون يكون قوي، يتمتع بالفنيات عند اللاعبين والمستوى العالي والتكتيك اللي على أرض الواقع. فأنا بعتقد أنه المنتخب المغربي إذا استمر هيك بيتجاوز الربع النهائي بهذا الأسلوب هذا والأداء الرائع. وذكر أنه بال 2030 منتخب المغرب الجيل الثاني اللي حقق كأس العالم للشباب، أنا أتصور بيوصل لنهائي كأس العالم 2030 المنتخب اللي أخذ كأس العالم ربع على الأرجنتين 2-0 بقلب الأرجنتين بنهائي كأس العالم للشباب.
0: كابتن داود، هذا يقودني إلى سؤال، أنه ذكرت أنه بعض المنتخبات تواصل الاستمرار في النجاح، ما هو السبب وما هو السر في رأيك؟
2: الأسباب كثيرة، يعني منها الأسباب أنها دائما كثير من المنتخبات تتعلم من الإخفاقات وتستفيد من الإخفاقات، يعني وتحاول تبني ما هو في صالح كرتها. أيضا الاهتمام بالقاعدة، اهتمام باللاعبين صغار السن للاستمرارية. معظم المنتخبات بدأت يعني تستفيد من اللاعبين صغار السن تحت 18 سنة. يعني تلاحظ أن كثير من المنتخبات عندها لاعبين هذه الفئة فالمواهب وتستفيد بها وتقدمها بصورة جدا قوية للمنافسات والتعود على المنافسات ومع المنتخبات الأقوى منها. هذا هو من الأسباب اللي يعني تجعل بعض الفرق في استمرارية في المنافسات. البعض للأسف يعني يمكن الإخفاقات والمشاكل الفنية والمشاكل يعني يمكن تكون عدم خلق لاعبين جدد، فمن منها هي هذه الأسباب اللي تعطل مسيرة المنتخبات. عندنا مثل بعض المنتخبات الآن اللي نحن افتقدناها مثل المنتخب الإيطالي، المنتخب الإيطالي أصبح لا المواهب قليلة، فأصبح اعتمادهم كثير على المستوى الأندية على اللاعبين الغير إيطاليين. فلذلك المنتخب الإيطالي بعد خلال السنوات الماضية بهذا السبب يعني لم نراه في المنافسات الكبرى خاصة كأس العالم، وهذه المرة الثالثة يغيب عن المرة الثانية.
0: الأسباب تقصد أنه ما في مواهب الآن؟
2: ما في اللاعبين ذا يعني
0: جودة عالية،
2: الجودة مثل اللاعبين المعروفين في الدوري الإيطالي يعني سابقا.
0: بس استغرب أنه صعود منتخبات أقل مستوى من المنتخبات الإيطالي الاسكتلندي، منتخبات حتى على المستوى الأوروبي كعناصر تجد المنتخب الإيطالي هو الأفضل، ولكن غاب 3 نسخ متتالية.
2: طبعا، لان اعتماد الكره الايطاليه على اللاعبين الغير ايطاليين خلال منافسات الدوري، وما عطى لم يخلق لاعبين جيدين بالنسبه للكره الايطاليه التي يعني ابتعدت كثيرا في انجاب لاعبين على مستوى باجيو ومالديني ومن هذه القبيل يعني. فأما بالنسبة للمنتخبات اللي ظهرت فهي أيضا منتخبات اشتغلت على نفسها، كانت عندها الروح القتالية، اللاعبينها تطوروا في الدوريات الكبرى يعني، فاستفادت كثيرا منها يعني. يمكن أقل اللاعبين تواجدا في الدوريات غير الدوري الإيطالي هو اللاعب الإيطالي، يعني قليل ما نراه في الدوري الأسباني، قليل ما نراه في الدوري الإنجليزي في الألماني، فاللاعبين هذين القليلين أصبحوا نراه كاللاعب الإيطالي، أصبح نراه قليلا يعني. فلذلك لم يخرج لنا يعني لاعب ذو جودة عالية في السنوات الخمس الأخيرة يعني، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة لم نجد لاعب إيطالي ذو مستوى عالي جدا يعني مثل السابق.
0: كابتن حسن، اليوم نتكلم عن زيارتك لمملكة المغرب وأيضا متابعتك للأكاديمية أو مشروع القائم من أكاديمية الملك محمد السادس. هل الأكاديمية أصبحت نموذج يعني بالنسبة للأكاديميات على مستوى الوطن العربي؟
1: المفروض تصبح نموذج، لأنه الطريقة اللي عم يستخدموها المغاربة بالتحضير للأجيال الصاعدة للاستمرارية مش لفترة زمنية معينة. أنت لاحظ بالفترة الأخيرة تطور الكرة المغربية بشكل كتير كبير يعني، عدا على الأندية، لاحظ الناشئين، منتخب الأشبال، منتخب الناشئين، منتخب الشباب، الفريق الأولمبي بيلي أخذ كأس العرب، هني لعبوا بالفريق البيلي أخذ كأس العرب لما ربحوا على الأردن 3-2 بنهاية كأس العرب بقطر. الطريقة اللي هن يستخدموها، يجيبوا اللاعب من عمره 7-8 سنين بيقعد في الأكاديمية.
0: تفوز منتخب المغرب بكأس العالم الشباب في البرازيل
1: طبعا، ربحوا 2-0 على الأرجنتين، هون من الأكاديمية، كلهم معظمهم من الأكاديمية. ما في شيء اسمه مجنس، ما في شيء اسمه هذا الحلو، ما في شيء اسمه جابوه من أوروبا. يمكن جابوا واحد يمكن جابوا واحد أو اثنين بس، الباقي أكلين شاربين نايمين في الأكاديمية.
0: يراودني سؤال مهم بالنسبة للنجوم الحاضرين مع المنتخب الأول.
1: نعم،
0: هم أغلبيتهم ترعرعوا خارج المغرب. صح، في دوريات أوروبية كبرى.
1: صحيح هذا الكلام،
0: والآن يقدمون مستويات كبيرة، هذا ما عكس بشكل إيجابي على المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة.
1: صحيح هذا الكلام اللي أنت عم تحكي عنه، هني ترعرعوا في أوروبا أصلاً
2: على الخبرة التراكمية اللي كسبوها يعني.
1: طبعاً، فرئيس الاتحاد الجديد اللي إجا آخر شيء بالمغرب عرف يشتغل هو الاتحاد، عند الاتحاد متماسك، خطة عمل على مدى 20 سنة مش على مدى سنة ولا سنتين. برجع أقول لك، منتخب المغرب لما تستضيف المغرب كأس العالم بال 2030، تذكر كلامي أنه المغرب حيتجاوز النصف النهائي بهذا المنتخبات اللي هني عم يحضروها. استمرارية على مدى 10 سنين و15 سنة، يأتي الولد بعمر 8 سنين بينزل على الأكاديمية، الأكل اللي بيحطوا له أكل غذائي وصحي، مدربين فنيين، والأهم والأهم والأهم الناس اللي ما بتعرفها بهالبلاش اسمه الثقافة الرياضية.
2: صح،
1: في بعض الدول بيبقى عندك لاعب بيوقع عقد احتراف. أنا زرت معظم الدول العربية، ما بدي أذكر بعض الدول، بعض الدول يعني مثلا اللي بيجيبوا لاعب وبيجيبوا، بتلاقي مثلا أي لاعب بنعرفه مثلا بار اكزامبل كابتن حسن فضل نروح نتعشى، بيجيب الأرجيل يحدوا الشيشة. في بعض اللاعبين هيك بقول لك بصراحة يعني،
0: لاعبين دوليين،
1: لاعبين بدون ذكر أسماء، بعض الدول العرب، بعض الدول أيوة العربية يجيبوا شيشة يعني، ولاعبين ودول معروفة يعني. المغرب استخدم الثقافة الرياضية لينجح. أنت تلعب موهوب، أنت تكون موهوب، بس الثقافة الرياضية إذا مش موجودة، الثقافة الرياضية كبر الأمور الفنية إذا مش موجودة، فما رح لازم يكون الثقافة الرياضية والأمور الفنية متواجدة. اللاعب بينام بدري أي ساعة، بيصحى الصبح مثلا، في ناس اللي بتصلي صلاة الفجر حاضر، بعد صلاة الفجر تقوم تنشط، كله هذا لعب دور عند المغاربة والجيل اللي طالع.
0: طيب أنا ما بتكلم عن جيل اللي طالع، أتكلم أيضا عن المنتخب الآن، المنتخب الأول هذا المستقر من 2022 تقريبا، دخول بعض العناصر وتغيير المدرب محمد وهبي بدل الرقراقي، كيف تعامل مع هذه النجوم والتوليفة بين المحليين وأيضا النجوم اللي ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى؟
2: كما تطرق الكابتن يعني أن الثقافة اللي اكتسبها اللاعب المغربي خلال في الدوريات الأوروبية ساعدت كثير على محافظة على مستواه، على الفكر الكروي، الفكر التنافسي، أن اللاعب المغربي أصبح تفكيره التنافسي أكثر من تفكير أنه يلعب ويتواجد في منتخب بلاده ويشرف، وهذا يعني للعمل أنه شرف لي أنه أمثل. لا، نحن نلاحظ أن اللاعبين المنتخب المغربي أصبحت ثقافتهم عالية، يعني أصبحوا لاعبين يعرفوا معنى التنافس، يعني عندهم الرغبة للمنافسة، يعني احتكوا بهذه اللاعبين اللي الآن في الموجودين في المنتخبات، يعني لعبوا معهم خلال الدوريات وعرفوا إمكانياتهم وقارنوا إمكانيات اللاعب المغربي وإمكانيات اللاعب الأسباني، اللاعب الفرنسي، اللاعب الإنجليزي، فأصبح أن ما في فرق بين أنا كلاعب مغربي أو كلاعب إنجليزي أو كلاعب أسباني، أني ما في فرق، يحتاج فقط أني أنا أؤمن بنفسي وأهتم بالثقافة الكروية، الثقافة الرياضية، وهذا ما نحن كمعظم الدول العربية نفتقده، يعني نفتقد فعلا الثقافة الرياضية، نفتقدها، اللاعب ما عنده يعني هذا مثل ما تكلم الكابتن الآن أن أعلمه أساسيات كيف أصنع من نفسي نجم أنا كلاعب نفسي يعني. فأعتقد أنه هو اللي ينقص كان زمان الكرة المغربية، خاصة أن الكرة المغربية نحن نعرفها من 86 من أيام التيمومي ودربالة وهذه اللاعبين كنا نشوفهم، ولكن ما زاد على هذا الجيل هو كيف تعلمه الثقافة الرياضية، ثقافة المنافسة، يعني أنا لست أقل من اللاعب الأوروبي، خاصة أن معظم اللاعبين المغاربة نشأوا في الدوريات الكبرى في أوروبا.
0: مستمعينا الأكارم، دعونا الآن نقف مع فاصل وبعدها نستكمل حديثنا حول برنامج ما قبل العاصفة، حديث كأس العالم وهذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم بالنسبة لكرة القدم.

برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء، وما زال الحديث مستمر في برنامجكم ما قبل العاصفة حول كأس العالم وهذا الحدث الرياضي الأبرز، كأس العالم فيفا 2026. في هناك بداية موفقة لبعض المنتخبات العربية، ولكن بعض المنتخبات العربية عانت، منها منتخب تونس الذي خسر بخمسة أهداف مقابل هدف أمام السويد، نتيجة ثقيلة، ولكن ربما هناك عودة بإذن الله للمنتخب التونسي في المباراة القادمة أمام اليابان غدا بمشيئة الله. خلينا نقترب من تفاصيل هذه المباراة وهذه المواجهة التي تعرض لها، أو الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب التونسي، مع ضيفي الكابتن محمد علي النحالي، مدرب كرة قدم ولاعب سابق أيضا متحصل على شهادة أفريقية وآسيوية في جانب التدريب. يسعد مساك كابتن محمد، يا هلا فيك. كابتن محمد معنا الخط، بنرجع مرة ثانية نشوف الكابتن محمد إذا كان جاهز، ولكن أكيد مباراة صعبة كانت بالنسبة للمنتخب التونسي، لم يظهر بشكل المطلوب، إقالة المدرب، تغيير المدرب رينارد مع تونس، أحداث كثيرة للكرة التونسية التي تعاني الفترة الأخيرة من خلال يعني ضعف المستوى وتدني المستوى في كثير من البطولات التي شارك فيها المنتخب التونسي، فأكيد. ولكن هناك أيضا بداية موفقة لمنتخبات عربية أخرى، نعم هناك أيضا تفاؤل في الشارع الرياضي التونسي أن يقدم تونس مباراة كبيرة غدا بمشيئة الله أمام المنتخب الياباني. كابتن داود، خسارة صعبة بالنسبة للمنتخب التونسي، لم يظهر بالشكل المطلوب، كيف تقرأ هذه المباراة؟
1: طبعا يعني كانت خسارة قاسية بالنسبة للمنتخب التونسي اللي كنا نتأمل أن يقدم مستويات قد أفضل من ما قدمه في السابق، وخاصة أن المنتخب التونسي يضم عناصر ذو خبرة وذو إمكانيات عالية، لكن يمكن نحن ما نستبق الأهداف لكل مباراة، لا يعني أحداثها وأسباب الخسارة وهذا، لكن يبقى المنتخب التونسي من المنتخبات العربية العريقة التي يعني قدمت كرة جدا جميلة في كأس العالم، إن كان بدأتها في 78 في الأرجنتين وما قدمه في خلال السنوات الماضية، فيبقى المنتخب التونسي منتخب عريق، منتخب نتأمل أن هذه الكبوة يعني تمر بالتصحيح الجيد المتوازن، خاصة أن احنا الجولة الأولى عندنا باقي عندنا جولتين من المباريات، اليوم بالعقاب اليابان وأيضا في المباراة القادمة، معناته أنه هو لا زال يمتلك 6 نقاط خلال الجولتين القادمة، نأمل أنه يقدم مستوى أفضل إن شاء الله.
0: معنا الخط في هذه الأثناء الكابتن محمد علي النحالي، تونسي مدرب كرة قدم ولاعب سابق، حياك الله كابتن محمد ونورت وشرفت، أهلا فيك.
2: السلام عليكم، تحية لكم الكل، تحية إذاعة الشبيبة وتحية لكل الحاضرين والمستمعين قناة الشبيبة.
0: السلام أخويا،
2: الله يبارك لكم إن شاء الله، وتحية لكم الحاضرين.
0: الله يسلمك كابتن محمد. اليوم أبدأ معك من حديثي عن مباراة تونس والسويد، خسارة صعبة، خسارة كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، أدت إلى إقالة المدرب، كيف شاهدت هذه المباراة؟ ما هي أيضا ردود فعل الشارع التونسي حول هذه المباراة؟
2: والله بصراحة أنا ما عندي منقول، ما عندنا منقول في المباراة كونتر السودان السويد، مباراة تعبانة، الناس الكل غضبانة، الجمهور كل غضبان بصراحة، مردود تحت الصفر، هذه حاجة ما تشرفش تونس وما تشرفش المنتخب التونسي. إن شاء الله في المباراة متاع اليوم إن شاء الله نحب نشوفه معناها فريق جديد، نحب نشوفه لحمة جديدة، نحب نشوفه معناها بصراحة المدرب اللي جاي جديد، إن شاء الله نحب نشوفه روح رياضية جديدة، ونحبه الجرينتا، وإن شاء الله بحول الله أننا نشوفه مباراة حلوة اليوم إن شاء الله بحول الله.
0: طيب اليوم خسارة في بداية المونديال، وبعد ذلك مواجهة صعبة أمام المنتخب الياباني، تغيير المدرب رينارد الذي تسلم زمام الأمور في هذه الأيام، هل في رأيك سيكون أمر إيجابي أم سلبي من خلال توقعاتك؟
2: أيوة بالطبع، مدرب ما شاء الله عليه، مدرب ذو خبرة، درب في أندية كبيرة في السعودية، في معنا متحصل على كؤوس أفريقية، معنا هذه حاجة إضافة كبيرة للمنتخب التونسي، وإن شاء الله بحول الله باش نشوفه الخطابات نتاعو اللي سواها معهم. ان شاء الله باش نشوفوا معناها روح اخرى ونشوفوا جرينتا اخرى، وان شاء الله نلعب ان شاء الله اليوم باش نشوفوا برشا حاجات جديده ان شاء الله مع هذا المدرب، ونحن متفائلين فيه الخير وكل الشعب التونسي الكل متفائل فيه الخير.
0: هذا المدرب يعرف بانه مدرب حماسي ونشرت له مقاطع كثيره وهو يحفز اللاعبين وايضا يبث فيهم روح التنافس والقتال في ارضيه الملعب. اليوم المنتخب التونسي يملك مجموعه من النجوم، البعض منهم ينشط في دوريات اوروبيه كبرى امثال المجبري وغيرهم. ما زال المنتخب التونسي بعيد عن التنافس بشكل كبير، بماذا تفسر هذا الوضع؟ أو كيف تفسر هذا الوضع؟
2: والله من ناحيه بعيد مناش بعيد، نحن منتخب والله بصراحه معناها بدون مجامله، مش خاطر انا تونسي ولا خاطر انا معناها صراحة عنا منتخب بسم الله ما شاء الله، عنا منتخب زين لو يركز ولو يلعب يكون جاهز بدنيا وجاهز ذهنيا إن شاء الله بيحاول. عنا لعيبة حلوين وعنا لعيبة من الطراز الرفيع، بس هذا كله غايب عنا، ما شفنا أي شيء، لا شفنا أداء، لا شفنا لعب، لا شفنا روح، معناها هذه غايبة، حاجة أول مرة تصير في تاريخ تونس. معناها تصور أنت تونس الكل مستغربة في المنتخب، معناه نحن شفنا حاجه غير عاديه، ما كناش نتوقعوا اللي المنتخب التونسي بالاداء هذا بالطريقه هذه بصراحه. ما عندناش منتخب، نحن كي نشوفوا منتخب هذا ما عندناش منتخب، ما نجموش نقولوا عندنا منتخب يشرف تونس ويلعب على غايه تونس. وين الجرحه؟ وين الجرينتا؟ وين المريول؟ وين التيشيرت؟ وين الفالينه اللي واحد لبسها نتاع تونس؟ منتخب هذا منتخب، شوف منتخب قبل كيفاش كنا نلعب وكنا كيفاش معنا بصراحه، معنا شيء خارج على العقل. هذا ماهوش منتخب بالنسبه لنا احنا، معناها تونس الكل مرزومة في هذا المنتخب. إن شاء الله بحول الله اليوم نشوفه روح راحه ونشوفه إن شاء الله أداء حلو، وإن شاء الله نحن متفائلين ديما متفائلين خير، وإن شاء الله الجمهور ديما أكتشوف معنا الجمهور من كل أنحاء العالم موجود وندزه مع المنتخب نتاعنا، وإن شاء الله بحول الله أن نعمل حاجة حلوة اليوم إن شاء الله بحول الله متفائلين خير نحن.
0: الكابتن محمد، أغلب اللاعبين اللي شاركوا في المباراة الأولى محترفين في الدوريات الأوروبية، ربما لاعبين أو ثلاثة كانوا في الدوري المحلي، هذا يعطينا مؤشر بأن المنتخب التونسي يملك خامات وعناصر جيدة ربما يجب أن تظهر بالشكل الكبير في المباريات أو في كأس العالم.
2: أيوة، أذية أنت سؤالك هذا حلو يسر، سؤالك جميل، سؤالك في محله. اليوم باش نشوف الفرق بين اللعيبة، واليوم نشوف الفرق بين اللعيبة المحترفة، شو باش تعمل اليوم، شو الإضافة باش تقدمها اليوم في المنتخب مع هذا الفريق الياباني. بالحق اليوم كل واحد لازم يعطي إضافة أكثر من اللي عنده باش ينجم يوصل لبعيد، وبحول الله مادام نكونوا لحمة واحدة ونكونوا يد واحدة ومركزين لآخر دقيقة إن شاء الله بحول الله باش نعملوا حاجة حلوة مع اليابان إن شاء الله. أنا متفائل خير، وباش نشوفوا اليوم مباراة حلوة اللي ما شفناهاش جملة بحول الله، معناها باش نشوفوا إن شاء الله اليوم باش نشوفوا مباراة حلوة ومزيانة إن شاء الله بحول الله.
0: مباراة قادمة صعبة، المنتخب الياباني ظهر بشكل كبير أمام المنتخب الهولندي. تعادل ثمين لليابان، اليابان قدم مباراة كانت تكتيكية عالية، حتى اللي تابع المباراة بين اليابان وهولندا كانت مملة نوعا ما في الشوط الأول لأنها مباراة تكتيكية بامتياز. تقدم المنتخب الهولندي، عاد المنتخب الياباني، تقدم المنتخب الهولندي، عاد المنتخب الياباني. هذا يعطيك أيضا انطباع أن المنتخب الياباني يملك الصبر في التحضير والوصول للمرمى ويملك جودة لاعبين عالية، فكيف راح يتعامل المدرب رينارد مع المنتخب التونسي أمام المنتخب الياباني؟
2: أيوة كلام حلو، كلام المباراة. شوف الفريق الياباني ما شاء الله عليه، معنا ما نقوله فيه، معنا بصراحة بكل احترافية، لعبة حلوة، لعبة ممتازين، السرعة، اللياقة، الحضور الذهني، ما شاء الله، معنا الفنيات كل شيء موجود. لكن بصراحة بحول الله إن شاء الله اليوم بش تشوف أداء آخر، وبش تشوف تكتيك آخر، وبش تشوف وقفة في الميدان آخر، وباش نتعاملوا كل مباراه باش نتعاملوا مع المباراه، معناها كل مباراه زي بعض ان شاء الله، مش كما المباراه اللي عندنا كونتر السويد كما باش نشوفوها اليوم كونتر اليابان.
0: كابتن محمد، حسك ما شاء الله متفائل بتغيير المدرب وان ستكون هناك رده فعل بالنسبه للمنتخب التونسي في المباراه القادمه مع اليابان.
2: ايوه اليوم باش تشوف اداء اخر وروح اخرى وشيء اخر بحول الله.
0: شكرا جزيلا كابتن محمد، يعطيك العافيه وسعداء بوجودك معنا.
2: وطالما موفقين ان شاء الله وحظ موفق
0: للجميع ان شاء الله. اكيد، وكل التوفيق ايضا للمنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم فيفا 2026. مستمعينا نخرج فاصل ونرجع مره ثانيه نستكمل برنامجكم ما قبل العاصفه.

0: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: حياكم الله مستمعينا مرة أخرى، نستكمل برنامجكم ما قبل العاصفة والحديث عن كأس العالم فيفا 2026. كابتن محمد، كابتن حسن عفوا، اليوم نتكلم عن صعود الولايات المتحدة الأمريكية للدور الثاني، ظهر بشكل كبير أمام المنتخب الإسترالي العنيد، هذا المنتخب الذي دائما يحرج المنتخبات الكبيرة بالتحديد في كأس العالم.
2: صحيح. أول شيء إستراليا كان بقارة أوكيانيا، وطلبوا من الاتحاد الدولي أنه يعتمدون بقارة آسيا لتطوير كرة القدم، كانوا هي يعتمدوا على لعبة أخرى، كرة السلة والأمريكان فوتبول، عرفت السكر.
1: صحيح.
2: فوصول لقارة آسيا عطيتن كانوا هني فوق 60%، كملوها ل 80% و 90%، أحرزوا بطولة آسيا وصاروا ينافسوا على بطولات أخرى، ووصلوا لمردود جيد جدا في كرة القدم. في هلا بمباراه مع استراليا، اول شيء امريكا البلد المضيف، وامريكا صارت عم تعتمد الدوري الامريكي للمحترفين، عم تشتري اللاعبين اللي امثال ميسي، امثال اللي بيكونوا على سن التعاقد، على سن التقاعد في عالم كره القدم لتطوير كره القدم. مبدئيا امريكا في السنوات الاخيره صار عندها تطوير في كره القدم بشكل كتير استمر، لانه في تدفق اموال عليها. بالقبل لا، كان تدفق الاموال على السكر فوتبول وعلى الباسكتبول. هلا توجهوا وموجهين الاعلام، بس كيف هني عم يوجهوا الاعلام؟ ما عم يركزوا بالاعلام، عم يجيبوا اللاعب المشهور مثل ميسي، مثل بيكهام لعب معهم قبل مره، زين الدين زيدان عرض عليه اموال، كريستيانو رفض، ميسي عرض عليه مليار ذهب، وهو بيحب امريكا ميسي. فميسي جيتوا على امريكا، ما ضل شركه سبونسر، وما جيت على امريكا ورا، ما جيت على امريكا ورا، عرفت؟ فهذه نجحت مع الامريكان. الامريكان بتصور بيوصلوا للدور الثاني، بيوصلوا للربع النهائي، ما بظن بيوصلوا للنصف النهائي، هذه صعبه جدا. بالنسبه لاستراليا ممكن يوصلوا للدور الثاني، لانه استراليا بيتمتعوا عندهم شغله مميزه، الاستراليين يتمتعون بقوه بدنيه جدا جدا عاليه، اعلى من الامريكان، يتمتعون بقوه بدنيه جدا جدا عاليه. فبتصور استراليا ممكن 90%. لكن بدي الفت لك نظرك، انا حضرت ماتش تركيا واستراليا، تركيا كانت حوازها على الكرة 78%، وأنا عشت 6 سنوات بتركيا وأعرف الكرة التركية وأعرف الأندية كلها 78%. الحظ بماتش إستراليا وتركيا، الحظ لعب مع إستراليا، يعني المفروض تطلع تركيا 5-0، لكن لحد الآن حتى مبارح مع الباراغواي، ما اللي بيحضر تركيا ما بعرف، أنا تركيا لازم تربح 6
1: حقيقة صدمة، يعني خسارة المنتخب
2: مع الباراغواي تربح 6 لازم مبارح على الفرص، ما عندهم المهاجم الصريح اللي يقدر يوصل للهدف، وخصوصا بالفت بالسنوات الأخيرة الكرة التركية في العالم الأوروبي عم ترجع مسواها بعد 2002
1: هو أفضل إنجاز تاريخي للمنتخب.
2: وقالت سراي المستوى اللي عم يقدمه، أنا كنت ساكن بمنطقة اسمها فلوريا، وكنت كل يوم بنادي قالت سراي، وكان عندي لاعب تونسي 18 سنة بالفئة السنية أنا دخلته، كان موهبة، رجع راح على محل، هذا حديث آخر. فكنت قريب وعارف كيف خطة العمل اللي رسموها لمدى 10 سنين المقبلة.
1: بالأرقام الإحصائيات كابتن داود، أرقام كبيرة، استحواذ بالنسبة للمنتخب التركي 79%، بينما منتخب البرغواي 21%، التسديدات 32-7، 5 تسديدات على المرمى، تسديدين، يعني كل الأرقام توحي على استحواذ المنتخب التركي، ولكن خسر المباراة. الاستحواذ ليس كل شيء في عالم كرة القدم،
3: ليس كل شيء، نعم، لأن كانت أعتقد كانت عندها المشكلة في الثلث الأخير من الملعب أمام في الجانب الهجومي. فتابعت بعض اللقطات، يعني رعونة التعامل مع الكرة في صندوق المنتخب الأسترالي أو المنتخب
1: التركي
3: بارغواي، لأن عدم تعامل بالشكل السليم والشكل الصحيح أمام المرمى. يعني الاستحواذ ممكن تستحوذ حتى 100%، لكن لا تعرف كيف تتعامل مع الهدف، هذه هي بتكون هي المشكلة الكبرى يعني. فالمنتخب التركي نعم استحوذ، تناقل الكرة بشكل سليم بشكل جيد، لكن في الثلث الأخير في الصندوق المنتخب الأورجواي لم يتعامل بشكل صحيح بشكل سليم،
1: يعني استحواذ سلبي.
3: لذلك هنا على الورق يكون سلبي، لأن لم يستغل أي فرصة من الفرص التي سنحت له، والتعامل العشوائي للمهاجمين أو لاعبين الذين يكون مواجهين للمرمى. فلذلك المنتخب التركي هو كانت مشكلته الوحيدة هي كيف الهداف وكيف التعامل بشكل سليم أمام المرمى. يعني
1: اللي تابع المباراة الأولى بالنسبة للمنتخب البارغواي أمام المنتخب الأمريكي، ذهنيا كان بعيد كل البعد منتخب البارغواي ذهنيا في المباراة، حتى أنك تلاحظ اللاعبين يعني بطيئين في الملعب، رغم أنه منتخب البارغواي يشتهر بالقوة البدنية والسرعة. أمام المنتخب الأمريكي كان بعيد كل البعد عن مستواه، ولكن الغريب في الأمر أنه فاز في المباراة الثانية على منتخب مرشح بالصعود من في هذه المجموعة على المنتخب التركي،
3: ولاعب ناقص كذلك يعني انطرد منه لاعب
1: صحيح،
3: فلم يستغل المنتخب التركي هذا النقص وهذا. فمثل ما تكلمت سابقا يعني كانت المشكلة هي في طريقة التعامل السليم أمام المرمى. الحس التهديفي كان مفقود أمام اللاعبين المنتخب التركي، لذلك لم يستطع أن يسجل أي هدف فخسر المباراة بهذه الطريقة. أما الاستحواذ تناقل الكرة في وسط الملعب كان جيد، ولكن الجماهير والنتائج لا تنظر إلى كم استحوذت الكرة في نصف الملعب، كم سجل
1: الأداء ينسى ولكن النتيجة تبقى.
3: أيوة. فممكن منتخب لم يستحوذ حتى على 10% بس سجل هدف وفاز في المباراة، ونحن نتكلم على 10% فقط.
1: تذكر النتيجة بالفعل. مستمعينا خلونا نخرج فاصل وبعدها نرجع مرة ثانية بإذن الله لاستكمال ما تبقى من برنامج ما قبل العاصفة.
4: هلا شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: حياكم الله مستمعينا، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ما قبل العاصفة. الإثارة ما زالت مستمرة، كأس العالم فيفا 2026 إثارة كبيرة، يوم بعد يوم نلاحظ الإثارة من المنتخبات الحاضرة. الآن في هذه اللحظات تقدم المنتخب الهولندي بالهدف الثالث على المنتخب السويدي عن طريق اللاعب خابكو. مباراة مثيرة، هولندا أثبتت بأنها يعني هي على رأس المجموعة حتى هذه اللحظة بصدارة هذه المجموعة في هذه اللحظات، هدف ثالث في بداية الشوط الثاني. ولكن أيضا دعونا أيضا نعود لمباريات أقيمت بالأمس. مباراة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب هايتي، فوز عريض بالنسبة للمنتخب البرازيلي. هذا الفوز جعل من المنتخب البرازيلي يتصدر مع المنتخب المغربي في هذه المجموعة. نلاحظ الصدارة أيضا للمنتخب البرازيلي بفارق الأهداف أمام المنتخب، وأيضا المنتخب المغربي كلا الفريقين بأربعة نقاط، ثم اسكتلندا بثلاث نقاط، هايتي بزيرو نقاط. كابتن حسن، فوز كبير للمنتخب البرازيلي، ظهور مميز ربما للمنتخب البرازيلي في المباراة أمام منتخب هايتي المتواضع.
2: ظهور مميز صحيح، لكن أظن أن المباراة بالنسبة لألون كانت عم يلعبوا أقل من مستواهم، لأن عارفين المستوى الفريق الهايتي شو هو. وإذا بترجع لكأس العالم للناشئين اللي صارت في قطر فترة الصيف السابقة، المغرب ربح 7-0 الناشئين على منتخب هايتي. فبالنسبة لأنا كانت المباراة هي أداء على ما أعتقد تمريني، هذه واضح ما لعبوا بالقوة بالإمكانيات تحضيرا للمباراة الجاية، فهذا شيء معروف.
1: هذا لاحظنا أيضا في المباراة، المنتخب البرازيلي لم يظهر بشكل كبير،
2: لا لأنه هايتي مستوى ضعيف. لو منتخب البرازيلي مهدد أنه يخرج من البطولة كان ربح 7-8 على هايتي أكيد طبعا، أكيد هذا الموضوع، لأنه هايتي مستوى الفني ضعيف.
1: كابتن داود، كيف تابعت المباراة؟ يمكن ما تابعت هنا
3: أيوه. أنا لم أتابع حقيقة يعني ما تابعت، لكن تبقى المنتخب البرازيلي يعني لا زال يبحث عن نفسه،
1: هذا واضح.
3: لا، ليس البرازيل هو
1: اللي اعتدناه يعني النجوم الكبار
3: الذي أهم ما هو إمتاع الجماهير بالفنيات والكرة السلسة. فأما الآن لا زال المنتخب البرازيلي أو الكرة البرازيلية تبحث عن نفسها، ولذلك من ما هو تبحث عنه حتى الأجهزة الفنية تبحث عن أجهزة فنية، فاعتمدت على الكرة الإيطالية لإعادتها للواجهة، مع العلم أن أيضا الكرة الإيطالية مختفية تماما عن بطولة كأس العالم. فلذلك المنتخب البرازيلي لا زال يبحث عن نفسه. النتيجة اللي حققها أمام فريق متواضع لا أعتقد أن يعني أن المنتخب البرازيلي لم يبذل جهد، لا هو بذل جهد كبير على أساس أنه يكسب المباراة، لكن لا زال المنتخب البرازيلي يفقد الهويته المعروفة. فمنتخب منذ 2014 في اللي كانت البطولة في البرازيل، لا زال المنتخب البرازيلي يبحث عن نفسه بعد خسارته أمام المنتخب الألماني
1: ثقيلة.
3: لا زال المنتخب البرازيلي
1: بعيد كل البعد
3: عن
1: المنافسة الحقيقية.
3: أيضا أصبحت العناصر واللاعبين البرازيليين ليس كما كانوا سابقا، يعني
1: هذا الشباب الفارغ
3: أيضا أصبح اللاعب البرازيلي يهتم بنفسه واسمه فقط، وليس باهتمام بتاريخ الكرة البرازيلية أو تاريخ اللاعبين الأساطير البرازيليين الذين أمتعون خلال العقود الماضية. أما الآن فتبحث عن أي لاعب برازيلي تجده إن كان في الدوريات الكبرى أو على المستوى المنتخب، لا زال يفتقد للسحر، يفتقد للفنيات، يفتقد للطموح، يفتقد للرغبة في الحصول على بطولة كبرى. يعني حتى البطولة كوبا أمريكا لا زال يبحث عنها وبعيدة
1: وها فترة طويلة.

0: صغيرة. كأس العالم غاب فترة طويلة
1: منذ 2002 الفريق بعيد يعني عن كأس العالم. أيضا حتى في قطر الخروج المبكر من في كأس العالم دور 16 أو دور 8
0: في روسيا نفس الشيء. أيضا الضربة القاسمة كانت في البرازيل والنتيجة يعني الغير مشرفة لمتابعي المنتخب البرازيلي. البرازيل لا زالت أنا تقول أن لا زالت تبحث عن نفسها إلى هذه اللحظة. برازيل
1: بعيدة
0: جدا عن أي منافسة خلال هذه البطولة.
1: كابتن حسن اليوم نلاحظ عدد كبير من البرازيل وحبهم لكرة القدم والاهتمام بكرة القدم والمواهب التي أمتعونا بها سابقا كان أمر كبير. اليوم حتى البرازيل لم تصبح ولادة إلى نجوم كبار. ما هي الأسباب في رأيك؟
2: والله شوف مونديال البرازيل أنا زرته وكنت موجود فيه والأحياء الشعبية هي اللي أولدت اللاعبين المعروفين نيمار ولا بيلي ولا اللاعبين اللي كلوا حتى روماريو ولا بيبيتو وكل هاللاعبين طلعوا من أفقر.
1: لا تنسى الفينومينا الظاهرة أحبه كثير رونالدو. الفينومينا
2: رونالدو
1: الفينومينا الظاهرة
2: رونالديني ولا رونالدو
1: رونالدو الفينومينا آر ناين
2: الرام تسعة
1: أيوة
2: اللي هداف كأس العالم 2002 بآخر فترة اللي صار بتدهور الكرة البرازيلية هي تراجع شركات الاستثمار في البرازيل.
1: تراجع شركات الاستثمار
2: طبعا.
1: ايش الاسباب؟
2: الاسباب امريكا الجنوبية ما حدا زايرها. الاسباب انه كثرة المافيات بهالمناطق المكسيك ولا البرازيل ولا الارجنتين اللي مسيطرة على الدولة. كثرة المافيات بالشوارع يعني اليوم مكسيك مثلا ما فيش تنظيم زي العالم يعني في مافيات كتير بشارع المكسيك في عصابات عم تسرق هون وهون وهون وهون. الإعلام ما عم يحكي عنها لكن هي واضحة وأكبر دليل المنتخب الإنجليزي
1: يعني
2: في تراجع شركات الاستثمار الممولة لكرة القدم بالبرازيل. شو اللي عم يصير هلأ بالبرازيل آخر فترة 5 سنوات اللي بيكتشفوا المواهب عم يروحوا على البرازيل عم يجيبوا اللاعبين الصغار وعم يجيبون على أوروبا عم ياخدوا التنجنيس. لاحظ بإسبانيا معظم لاعبين اللي طالعين من تحت هني اصلا اسباني برتغالي برازيلي وهالواقع هيك. يعني انا بصفتي بشتغل مجال كمان وقع لاعبين للانديه جاني لاعب من برشلونه 2006 هلا الليفل تبعه ما سمح له يلعب برشلونه يمكن لو جبته على دوري عربي يسمح. جنسيته الاساسي برازيلي انا بتكلم معه انجليش قال لي انا برازيلي قال لي في كتير هون معن جنسيات لاعبين برازيل مع جنسية إسبانية. فتراجع شركات الاستثمار أثر على المستوى الفني
1: بشكل كبير
2: بشكل كتير كبير وتراجع الاستثمار أثر كتير بشكل كتير كبير. وبرجع أقول لك تفشي الفقر بشكل فظيع ببعض المناطق لكن مش زي عنا فقر في الدول العربية لكن مش لدرجة المافيات والقتل والضرب بشكل فظيع.
1: اللهم سلم يعني إذا نعم. هذه الأوضاع في البرازيل اليوم أيضا كابتن داود هل يعني خيارات كارلو أنشيلوتي التي وضع أو يعني اختارها لهذا المنتخب لتمثيل البرازيل في كأس العالم هي الخيارات المناسبة والأمثل بالنسبة للمنتخب البرازيلي؟
0: أنا أعتقد أنه يمكن تكون هي بالنسبة لأنشيلوتي هي الأنسب والأفضل يعني لأنه هو مدرب عارف يعني يقيم اللاعبين بأكثر أي أحد خاصة أنه كثير من اللاعبين تدربوا تحت إمرته وتحت قيادته في الأندية التي دربها خلال السنوات الماضية خاصة أن مثلا في ريال مدريد كذا لاعب في المنتخب البرازيلي بدوا في ريال مدريد أيضا في كان في بايرن كذلك لاعبين يتابعهم على المستوى الأوروبي. فأنشيلوتي اختار ما هو يناسب الكرة البرازيلية حاليا ولكن تبقى يعني مثلا بالنسبة لغياب المواهب أنا أعتقد أن أصبح اللاعب البرازيلي يهتم بنفسه أكثر ما يهتم بأنه يظهر كلاعب مميز. ف فقط يعني ما صار أصبح اللاعب البرازيلي يطور في الأندية اللي يلعب فيها. ويعني وين كنا نحن نتابع يعني خط الدفاع مثلا على سبيل المثال، احنا نتكلم عن الدفاع البرازيلي، المدافعين البرازيليين، مدافعين البرازيليين سابقا كانوا هدافين يعني يسجلون الاهداف، الان ابدا تراجع هذا الميزه اللي متواجده في اللاعب البرازيلي. ايضا المشاكل اللي عملوها، عدم الانضباطيه، الثقافه اصبحت تختلف، أصبح مثل اللاعب البرازيلي ثقافته أصبحت مثل اللاعب العربي للأسف الشديد. يعني
1: جميل. معنا الآن على عبر الاتصال الكابتن حسن الخباز، محلل فني من دولة الكويت. أهلا فيك كابتن حسن، ويا مرحبا بك ونورت وشرفت.
3: يا أهلا فيك يا أخوي، مسي عليك المستمع الكرام في سلطنة عمان مع الأخوة المجلسين معك في الاستديو، أكيد أنا أتشرف التواجد معك.
1: الله يسلمك، شرف لنا أيضا. كابتن حسن، اليوم يعني متابعتك لكأس العالم حتى هذه اللحظة، كيف تقييمك للمنتخبات التي ربما أن تصل بعيدا في كأس العالم؟
3: يعني تنزل الصورة الأولية في أول مباريات انعكست في بعض المباريات بالسلب الجولة الثانية من دور المجموعات، لكن أنا أعتقد الأكثر إقناعاً هو المنتخب الإنجليزي بإضافة شوط واحد خلينا نقول المنتخب الفرنسي. المنتخب البرازيلي الآن ما أعتقد في يعني خلينا نقول أداء مقنع حتى في المباراة الأخيرة ضرب الثلاثة بشكل عام، انتصار مدولي ألمانيا أمام كندا، ولكن أيضاً صوت ضعيف، مشاركته يعتبر أكبر إنجاز في تاريخ الاتحاد اللي تأسس في عام 2012 فقط لا غير. الصورة ما هي واضحة بشكل كبير، لكن أعتقد حتى المنتخب الأمريكي يستحق الثناء على المباراتين اللي قدمهم وضمان التأهل كمتصدر على ما أظن الجولة القادمة بعد خسارة تركيا لقاء فجر اليوم.
1: طيب اليوم أيضا مجموعة من المباريات اللي كانت حاضرة بالأمس، ربما عودة المنتخب البرازيلي، فوز ثمين بالنسبة لمنتخب البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام منتخب هيتي، كيف تابعت هذه المباراة وكيف تقيم البرازيل حتى هذه اللحظة؟
3: يعني فعلا البرازيل شفناها في مباراة اليوم الفجر، يعني انتصار كان ممتاز، ثلاثية تسجلت في أول الشوط الأول من المباراة بعد الهدف الأخير في وقت البدل الضايع. شفنا المدرب كارلو أنشيلوتي غير جزء من التشكيلة بتواجد رونيا في رأس الحربة، وأيضا دانييلو كظهير أيمن على عكس مباراة الماضية، يعني لا بدأ دخل المباراة بتشكيلة مختلفة عما شاهدنا في لقاء اليوم أمام بنما. يعني بنما ممكن تقدم مباراة أولى جيدة، فقد يكون معقول نوعا ما، لكن أيضا القراءة أن نقيس بشكل مطلق بأن الفريق تحسن في المباراة الثانية من عدم أعتقد أن خلينا نقول في تسرع نوعا ما من قبل أنا، لكن أكيد تطور بشكل جيد. لازم نفهم في مباراة كأس العالم أن دور المجموعات يختلف تماما عن دور مراحل الإقصائية، الأهم هو التأهل سواء كنت مقنع من عدمه. اعتدنا في كأس العالم منتخبات اعتدنا عليها دائما المقنعة في مرحلة المجموعات على رأسهم إنجلترا وهولندا، من ثم شوفنا أداءهم في أدوار خروج المغلوب يكون بصورة مغايرة تماما. بالنسبة لأنشيلوتي اليوم اللي قد اعتبر أحد أفضل المدربين العالم في مرحلة خروج المغلوب، لكن لأول مرة سيكون في بطولة التجمع اللي تعرف مباراة ثلاثة أيام بحث مختلف تماما، لكن هو جيد جدا في خروج المغلوب، يحب يتأهل دور الخروج المغلوب، من ثم لكل حال حديث ونرى القرعة ما راح تسفر عنا بشكل عام، لأن الآن القرعة متغيرة لأن الموضوع مرحلة ثانية حتى ما انتهت ولم نعرف من تأهل بالقادم.
1: اليوم أيضا تابعنا مباراة البرازيل بالأمس، ببقى في مباراة البرازيل بعد ذلك راح نتغير إلى سؤال آخر. رافينيا أقل تقييم لاعب ونجم نادي برشلونة الإسباني، أقل تقييم في المباراة، وعلى تقييم كان اللاعب كونيا لاعب مانشستر يونايتد الذي أحرز هدفين، ما هي الأسباب في رأيك تراجع رافينيا في مباراة الأمس وحتى في المباراة الافتتاحية أمام المغرب؟ اللاعب يعني لم يتم توظيفه بشكل جيد من كارلو أنشيلوتي.
3: طيب ما هو في المركز المعتاد عليه، إذا لاحظت أنت مع نادي برشلونة في مركز الجناح الأيمن يكون موجود يمين يمال، الآن هو يلعب في مركز الجناح الأيمن
1: صحيح
3: معاكس طبعا، مع وجود خلينا نقول إذا خطة إذا هي 4-3-3 أو 4-2-3-1 بتواج كاسيميرو برونو جماري كلاعبين دبل بيفت 6-8، وأمامه يكون باكيتا أو في أحيان يصعد برونو جماري يضع كاسيميرو لوحده في الخلف. فالادوار شوي مختلفه، في ماكي يلعب تقريبا تحت المهاجم ليفاندوفسكي، او في احيان يلعب في الطرف الايسر. لاعب الوسط معيه لاعب الوسط المدخل البرازيلي ما في، خلينا نقول صانع العاب ممتاز مثل مارا بيدري في نادي برشلونه، وشخصيه قياديه لخط الوسط مثل فرانكي ديونغ اللي الان مباشره مع المنتخب الهولندي. ف ولا تنسى اصابته في الدقيقه 40 وخروجه من المباراه ودخول رانيير بدلا منه، يعني ايضا ممكن تقول اثر نوعا ما على التقييم. قد نرى في الادوار القادمه بصوره افضل. اخبار اصابته الان ما عثرت عليها هل سيكون موجود المباراه القادمه ام لا بالنسبه منتخب البرازيلي، لكن اللاعب اكيد سلم اللعب يختلف. ولا ننسى المدرب انشيلوتي مدربين اللي يعتمد على نظام الفري ستايل، يعني باعتقاده ان الشق الهجومي ما يحتاج انماط متكررة حتى أصنع الفارق، بالعكس إمكانيات اللاعبين وخلينا نقول مهاراتهم العالية هي تصنع بشكل تلقائي نمط ناجح.
1: هو مدرب كلاسيكي بامتياز
3: فعلا، هو مدرب كلاسيكي، ومدربين أقل يعتمدون على الفري ستايل من ناحية الشق الهجومي، مدربين مقاربين لا أنا ما أتكلم في الفكرة، أتكلم على خلينا نقول المعتقد الكروي. هو أليجري دائما يعتمد على الفري ستايل في الشق الهجومي، هذا لاحظ مدرب اليوفو وميلان
1: صحيح
3: نفس الشيء تبعها كالانشيلوتي، فعشان هذا الشيء رايت نجاحات له في ريال مدريد، كثره اللاعبين المهاريين جدا في الشق الهجومي في العقبتين له في ريال مدريد، نجحت في صناعه خلينا نقول انماط تلقائيه تحدث بشكل نقول تلقائي بسبب امكانيات العاليه اللي تكونها لاعبين خط الهجوم. هذه الامور قد تكون نوعا ما اثرت بشكل كبير على رافينها اللي فعلا دخل مع المدرب المدربين اللي يعتمد على المبادئ اللي هو أنماط متكررة بإضافة مساحة بسيطة مثل أنز فليك. شفنا فعلا الجانب الإبداع الكبير لرافينها قبل قدوم فليك في برشلونة، الكل كان يعني خلينا نقول غير سعيد بوجود رافينها في برشلونة،
1: صحيح
3: الآية رأسا على قدوم فليك، فسيستم اللاعب أكيد يؤثر بشكل وبآخر على مستوى اللاعب وأداء وعطاءاته في الملعب.
1: هل في رأيك البرازيل سيصل بعيدا في هذا المونديال من خلال تقييمك للمباراتين الماضيتين؟
3: قد يصل الى الان، اكون صادق معك، ما في فريق اقنعني بشكل كبير في كاس العالم تحس انه فعلا هي صوره بطل، لكن نحتاج على الاقل نشوف مباراتين استكمال مباريات ممكن اسبانيا اللي تعثر، واسبانيا كان امام معقد يكون احد اسهل خصم في كاس العالم كرسائل، ما اعطانا الصوره المطلوبه. اكثر مباراه خلينا نقول كان فيها اختبار حقيقي كانت انجلترا مع كرواتيا، نوعا ما شفنا شخصيه جيده لانجلترا بالعوده، لكن بشكل عام ما اقدر اجزم، لكن مدرب يعرف كيف يدير مباريات خروج المغلوب كارلو انشيلوتي، ويمتلك عناصر خصوصا في الشق الهجومي وفي الشق الدفاعي، قد يكون وسط البرازيل مع ضغط الحاله، لكن في مسار كاس العالم اعتقد هذا البرازيل لن نراه في دور الثمانيه، بل نراه ممكن في دور الثمانيه وهو اعلى من دور الثمانيه.
1: كابتن حسن ذكرت انه يملك كارلو انشيلوتي العناصر التي ربما تصل به بعيدا مع هذا المنتخب، ولكن البعض يرى بأنها عناصر ليست بالعناصر الكبيرة والعناصر والنجوم الكبار الذين ربما يصنعوا الفارق بشكل كبير.
3: إذا تلاحظ في المنتخب البرازيلي حد يمتلك واحد من أفضل أكثر اللاعبين معارة في العالم، فينيسيوس جونيور بحطناه في الجانب الآخر مع يمين يمال، كإمكانيات فردية عالية جدا. المنتخب البرازيلي يمتلك مهاجم جيد مثل كونيا، رافينها شفنا أداء
1: كونيا ليس بالنجم الكبير حتى في مانشستر يونايتد.
3: طيب هو معه في النجم الكبير في الموسم الأول في مانشستر اللي مخبط حتى أتى كارك، لكن اللاعب أثبت أنه يستحق القيمة اللي تعقدوا فيها معه. هذه نقطة، مو شرط أن يكون نجم كبير قبل كأس العالم حتى يعول عليه، في كأس العالم مصنع النجوم.
1: صحيح.
3: أعتقد كونيا ليس الإمكانيات المطلوبة حتى يكون لاعب يعني قد يكون من المنافسين حتى على هداف العالم إذا تحسنت الأحوال في البرازيل في المباريات القادمة. خط دفاع قد يكون أحد أفضل خط دفاع لمنتخب في كأس العالم بإضافة المنتخب الفرنسي، يعني جابرييل ماجاهالف قدم موسم استثنائي مع نادي الأرسنال، وأيضا ماركينهوس لا غبار عليه في قلوب دفاع. مشكلته في خط الوسط نوعا ما قد لا يكون خلاق، لكن تعرف البطولات مثل كأس العالم في أدوار إقصائية المباريات تكسب ولا تلعب،
1: اتفق معك،
3: تفاصيل دقيقه وبسيطه وعامل التوفيق يكون عندك عالي. فاعتقد يعني مدخل البرازيل خلينا نقول في نوع من التكامل في الشق الهجومي والشق الدفاعي كقلبين دفاع الاظهره، يمكن اثناء المباراه اذا لاحظ دانييل يسقط كقلب دفاع ثالث، ونشوف حتى توس يصعد كوينج باك، بالتالي الحاله تتغير في البرازيل 3 4 3 او 3 5 2 اثناء مجريات المباراه. لا انسى بالنهايه مهما كان انشيلوتي سيبقى مدرب ايطالي، بالتالي اللي عندهم المرونه التكتيكيه عاليه جدا اثناء المباراه تتغير حسب قدرة الخصم وأيضا إمكانياته. أعتقد الوضوح راح يكون أكثر في دور 32 في المباراة راح تكون فيها حد أكبر عن الدور الحالي.
1: كابتن حسن، سؤالي الأخير بعيدا عن البرازيل، يعني خروج المنتخب التركي هل هو مفاجأة بالنسبة لكأس العالم الخروج من دور 48؟
3: أعتقد المفاجأة مدوية، المنتخب التركي توقعنا له مستقبل أفضل، يعني توقعنا له أداء أفضل في كأس العالم، يمتلك اثنين من أفضل المواهب والشباب في العالم، سواء كان كينان يلدز أو حتى أردا جولير، الاثنين ينشطون فيها اثنين من أفضل أندية العالم مقدمين أداء ممتاز، يمتلك لاعب وسط جيد جدا وأيضا قدم مواسم ممتازة على كان شان هانوغلو في حراسة المرمى أقول، لكن مدرب فينشنزو مونتيلا أنا بعتناتي باعتقادي لم يحسن التحضير النفسي والذهني للاعبي المنتخب التركي لكأس العالم. دخلوا المباراة بضغط مضغوطين، المنتخب هذا طلع يعني أكثر من 24 سنة 25 سنة لم يشارك بكأس العالم، بل حتى تصريح أحد الجولير يقول آخر مرة تأهلت التركي لكأس العالم لم أكن قد ولدت حتى في ذاك الوقت.
1: بالفعل.
3: من 2002 إنجاز التاريخي.
1: بعد الإنجاز التاريخي.
3: مجموعة صعبة. صحيح، والمجموعة ما هي صعبة، يعني توقعت حتى خسارة اليوم الصبح غير مبررة بتاتا أمام منتخب الباراغواي اللي خسر بالأربعة. صحيح سجلوا هدف في أول دقائق المباراة، لكن لعبوا الشوط الثاني بالكامل منقوصين من لاعب بعد حتى طرد لأهم لاعب عندهم الميرون.
1: صحيح
3: صحيح، المباراة شهدت 2-3 جديدة لتركيا في صناعة 5 فرص محققة على المرمى إضاعتها. إذن التركيز الذهني والتحضير النفسي والذهني المباراة لم يكن جيدا من شنزو مونتلا،
1: وهذا ما لاحظناه
3: هو أساء التحضير اللاعب عنده ضغط كبير.
1: شكرا كابتن حسين، يعطيك العافية، سعداء بهذه المداخلة الجميلة، وأكيد تحيتنا لك ولإخواننا وأهلنا في دولة الكويت.
3: شكرا لك دائما، شرفتني.
1: الله يسلمك، يا هلا مرحبا فيك. إذا مشاهدينا راح نطلع فاصل بإذن الله ونعود لاستكمال النصف الساعة الأخيرة من برنامجكم ما قبل العاصفة، فابقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء مرة أخرى في النصف ساعة الأخيرة من برنامجكم ما قبل العاصفة. كنا قبل الفاصل نتحدث عن منتخب البرازيل. قبل أن نغلق ملف منتخب البرازيلي دعنا نتحدث عن وجود نيمار مع المنتخب البرازيلي كابتن حسن وأيضا كابتن داود. كيف هل يؤثر بشكل إيجابي غايب الكابتن نيمار عن الفريق ولكن ما زال ربما يكون علامة فارقة في رأيكم أم لا كابتن حسن؟
1: شوف نيمار لاعب معروف ولاعب موهبة لكن بنفس الوقت لاعب مزاجي. نيمار آخر فترة لا يعد يهتم بكرة القدم أبدا، كهمه بالأموال اللي جمعها من كرة القدم بالاستثمارات بالأمور الأخرى،
0: جمعها الكثيرة حقيقة.
1: نعم، وعنده استثمارات في دبي على وايد يعني صراحة. لكن اللي صار بالفترة الأخيرة واستدعاء نيمار وهو مصاب للمنتخب مش استدعاء فني، صار ضغوط من الشركات وهي واقع حقيقية، ضغوط من الشركات لأنه نيمار اسم يحمل الاسم،
0: الهدف تاريخ المنتخب البرازيلي
1: يحمل الاسم، والشركات العالمية اللي مستثمرة بالمنتخب البرازيلي ولا اللي وضع سبونسرات في كاس العالم يهم أنه نيمار يرجع. يعني أعطيك مثل، اليوم أنا إذا بدي أفتح أكاديمية مين كرة قدم للصغار مثلا، عندكم أعطيك مثل بعمان، عندكم علي الحبسي عنده أكاديمية، كل الناس تجي على اسم علي الحبسي لاعب معروف. نفس الشيء زي ما قلت لك قبل، هلا شراء الفريق ميامي لميسي جلب معاهم اقتصاد هائل لأمريكا، ونفس الشيء وجود نيمار سواء مصاب يلعب أو ما يلعب وجود استثماري أكثر منه فني في عالم كرة القدم موجود في أمريكا وكندا والمكسيك، هذه تلعب دور كبير بالموضوع.
0: كابتن داود كيف تقيم استدعاء كارلو أنشيلوتي للاعب النجم نيمار؟ هل كان استدعاء فني أم استدعاء بعد ضغط كبير بالنسبة لكارلو أنشيلوتي؟
2: طبعا يعني هو استدعاء لإرضاء الجماهير البرازيلية المقام الأول، خاصة تعرف أن الجماهير البرازيلية تعشق نيمار، لو أن الآن نيمار هو ظل لاعب ليس لاعب كامل، اعتبار أن خلال 5 سنوات الماضية لم يظهر في الملاعب، لا الملاعب الأوروبية أو الملاعب إن كان في الدوري السعودي أو حتى معد رجوعه إلى البرازيل، لا زال نيمار في حالة إصابة، لا نعرف هل هي إصابة حقيقية أم ادعاء بالإصابة على أساس أن نيمار أصبحت له اهتمامات أخرى غير يعني ظهور في المستطيل الأخضر. نيمار يمكن استدعاء من جانب شيلوتي هو إرضاء للجماهير اللي كانت تطالب بتواجد نيمار كاسم فقط ودخول الحماس في نفوس اللاعبين البرازيليين، لكن أنا أشوف هذه كانت من النقاط السلبية، خاصة أن نحن نتابع نيمار خلال السنوات الماضية، نيمار لم يعد نيمار ما قبل برشلونة أو أثناء برشلونة. نيمار أصبح لاعب مزاجي أكثر، لا مسؤول، لا يتهم سمعة الكرة البرازيلية، يفتقد إلى الجدية في الملعب، الجدية في حياته كعام كاملا. يعني نيمار كنت أتمنى أن لا يكون على أساس أنه ممكن في أسماء في البرازيل أسماء أفضل منه فنيا وأفضل منه مردودا في الملعب. نيمار يمكن أخذ حيز في القائمة المنتخب البرازيلي، ولكن يبقى نيمار بوجهة نظري ظل لاعب برازيلي تائه يعني.
0: أكيد، لكن هو لاعب قدم الكثير للمنتخب البرازيلي، قاد المنتخب البرازيلي لبعض البطولات، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، لكن خلاص نيمار فترة الأخيرة كثرت الإصابات وابتعاد عن المستطيل الأخضر، طبيعي راح يؤثر على هذا اللاعب.
2: طيب يعني نيمار قدم للبرازيل، بس أنا أعتقد أنه ليس كما قدم رونالدو روفالدو رونالدينو، هؤلاء قدموا للكرة البرازيلية أكثر من نيمار. اللاعبين في الجيل التسعينات في الثمانينات قدموا أكبر للكرة البرازيلية، هم اللي يعني أشهروا الكرة البرازيلية يعني.
0: كابتن داود عذرا عن المقاطعة، ولكن الفترة التي ظهر فيها نيمار مع المنتخب البرازيلي، البرازيل لا يملك نجوم كبار، كان منتخب البرازيل على عاتق هذا النجم، وكان في بمشاركة نيمار دائما البرازيل قدم شيء كبير.
2: البرازيل كانت ولادة بالنجوم من قبل بيلي، وهي ولادة بالنجوم، ولكن كانوا نجوم يتحملوا المسؤولية، يتحملوا معنى التمثيل البرازيل أو سمعة الكرة البرازيلية. لم يعني كنا نشاهد زيكو بالإصابة وهو يتحامل عن نفسه، نشاهد رونالدو الظاهرة وهو كان في حالة إصابة ولكن كان في الملعب متواجد. يمكن حتى الإصابات اللي أصيب بها رونالدو أصعب من الإصابات اللي أصيب بها نيمار. تتذكر مع النادي الأنتر نعم. هذه الإصابة الكبيرة، ولكن شوف
0: رجع
2: يعني
0: 2002 وهداف الفريق، هداف كأس العالم.
2: هذا هو فعلا، هذه هي الصورة المثالية للاعب البرازيلي وليس نيمار.
0: جميل، نغلق ملف المنتخب البرازيلي، ننتقل لمباراة أيضا مهمة بالنسبة للمنتخب الألماني أمام منتخب ساحل العاج. المنتخب الألماني كابتن حسن حقق فوز كبير على كوراساو إن شاء الله كنا نطقتها صح، بسبع أهداف مقابل هدف، ولكن هذا لم يعني لا يمكن أن نعتبرها مباراة مقياس لظهور كبير للمنتخب الألماني في كأس العالم، لأن فريق متواضع، جزيرة، فريق يعني هي دولة عبارة عن جزيرة. كوراساو
1: جزيرة صغيرة تتجاوز 30,000 نسمة. مباراة ألمانيا كوراساو فيك تقول أشبه في تمرينة تحضير للمباراة القادمة لمنتخب ألمانيا. المباراة القادمة لمنتخب ألمانيا منتخب قوي جدا اسمه ساحل العاج، كورديفوار.
0: كورديفوار فاز في المباراة الأولى على الإكوادور.
1: شوف، بدي ركز على النقطة بالذات، المنتخبات الأفريقية دائما عم تنظلم بكأس العالم. بال2014 أو على ما أعتقد غانا وصلت للربع النهائي وخسرت مع تشيكيا بالربع النهائي، خسرت وكانت في عندها ضربة جزاء بالدقيقة 120، ولو ربحت بعدين خسرت بالبينالتي، لو ربحت ضربة الجزاء بالدقيقة 120 كانت وصلت على نصف النهائي، كانت وصلت يمكن على الفينال على المنتخب اللي قدمه. منتخب الكوت ديفواري قادر يوصل لأبعد من هيك لسبب أنه معظم لاعبينه مش محليين محترفين بالدوري الأوروبي. السبب الآخر اللي بدي أقولك على شغلة جدا معلومة يا كابتن، إذا بتلاحظ المنتخب فرنسا من وين؟ من أفريقيا. الأرسنال من 90% لاعبينه من وين؟ كله من أفريقيا. كل المكاتب هذه الدول حط عندها مكاتب في أفريقيا، يجيبوا اللاعب الصغير بأنشؤه، كله طالع من أفريقيا. المنتخب الكوديفواري إذا استمر بالمستوى اللي هو اللي قدمه قدام منتخب الإكوادور وقدم كرة ممتازة قدام منتخب ألمانيا، 99% يوصل للدور الثاني على اللاعبين اللي بيمتلكوا، لأن بيمتلكوا قوة بدنية، بيمتلكوا السرعة، وبيمتلكوا التهديف.
0: جميل، معنا الآن عبر الاتصال خالد الهنائي، كما نطلق عليه نجم التوقعات لكأس العالم وأيضا المباريات الماضية. كابتن خالد يسعد مساك، طولنا عليك شوي ولكن جيناك في نهاية البرنامج.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، وأنا مستمتع بالحديث معكم.
0: الله يسلمك. خليني أبدأ معك مباشرة ببعض الأسئلة والتوقعات. ماذا إذا فاز البرازيل بكأس العالم؟ هل سيكون ذلك عودة لأعظم مدرسة كروية عبر التاريخ؟
3: البرازيل تطلع مدرسة ثالثة تتميز بالإبداع والمهارة والنجوم، ولها تأثير بالغ في التاريخ.
0: صوتك مش واضح يا خالد، ما أعرف لو تكون في مكان هادي شوي.
3: صوت واضح الآن؟
0: واضح الآن.
3: البرازيل لها تأثير بالغ وبالغ جدا في تاريخ كرة القدم، والجميع عرف البرازيل من خلال كرة القدم، ونحن هنا في سلطنة عمان لم نسمع عن البرازيل إلا من خلال كرة القدم، ولكن ما تعرضت وما يتعرض له اللاعب البرازيلي من فقر ويعني مشاكل مالية قد تعيقه في الظهور. أيضا يعني اللاعبين البرازيليين كثير منهم انتقلوا إلى الدول الأوروبية مثل ما أشرف الكابتن، ويعني صار عندهم يحملوا جنسيات أخرى، وهذا يعني أحد الأسباب الذي أخر الكرة البرازيلية في الظهور. ولكن إن شاء الله متى ما كانت البرازيل تدير منظومتها بشكل واضح ويعني تخطط هذه المشاكل المالية وتحافظ على مواهبها ويكونوا في أمن واللاعب البرازيلي يعني يكون آمن، سوف يعني يقدم أفضل بإذن الله.
0: خالد، نحن اليوم أغلب حلقتنا عن منتخب البرازيل، كيف تتوقع البرازيل في هذا المونديال؟ هل سيصل بعيدا في رأيك؟
3: المنتخب البرازيلي أنا أتوقع لم يصل بعيدا، لأن الوصول إلى بعيد يحتاج إلى عمل وعمل يعني مسبق وتحضير مسبق إلى أن تصل إلى بعيد.
0: خالد، ما أعرف في عندك جمهور متحمسين متابعين لكأس العالم؟
3: الآن يعني أحاول أن أبحث عن أحد من الجماهير، ولكن يبدو الوقت الآن متأخر، جمهور البرازيل خاصة في الآن يعني غير موجودين اليوم.
0: جميل. سؤال الأخير يا خالد، اليوم بعد لحظات راح تنطلق مباراة ألمانيا وساحل العاج، من تتوقع سيفوز هذه المباراة؟
3: المباراة جدا قوية وممتعة، ولكن بالتأكيد المنتخب الألماني أرى أنه أقرب للفوز إن شاء الله.
0: الألماني أقرب للفوز.
3: نعم.
0: جميل، شكرا خالد، سعداء بهذه المداخلة الطيبة، يعطيك العافية.
2: كابتن حسين تكلم بالنسبة الأسباب اللي تراجع الكرة البرازيلية، الفقر والتوجه إلى أوروبا، هذه الأسباب كانت قائمة من سنوات، حتى من السبعينات كانوا الفقر موجودين، اللاعبين البرازيليين كما نحن نعرفهم أن اللاعبين طلعوا من بيئة فقيرة، كل الأجيال معظم الأجيال التي شاركت مع المنتخب البرازيلي خلال منذ السبعينات إلى الآن طلعت من بيئة فقيرة جدا، ولكن كانت يعني تبذل قصارى جهدها. يمكن بس أنا أتذكر يمكن لاعب أو لاعبين، كان مثل سقراط اللي هو كان دكتور ووضع المادي جيد، وأيضا كاكا. أما باقي اللاعبين البرازيليين فهم طلعوا من بيئة يعني فقيرة جدا.
0: بس ذكر الكابتن حسن أنه بسبب شركات الاستثمار لهذا
2: الأمر. لا، بس أنا أتكلم عن الفقر اللي تو أصبح الفقر موجود في البرازيل من زمان، يعني من أيام حتى من أيام بيليه،
0: ولكن
2: نشاهد نجوم ولا زال مستمرة. يعني هذا الموضوع الفقر أنا أعتقد أنه بريء من تدهور الكرة البرازيلية. بالنسبة لتوجههم إلى أوروبا، أيضا اللاعبين البرازيليين هم أكثرهم برزوا في الملاعب الأوروبية، وهذا
0: لكن السنوات الأخيرة ما شاهدنا نجوم كبار، يمكن ربما آخر هذا النجوم نيمار والآن فينيسيوس، وليس بشكل كبير.
2: موجودين النجوم، ولكن أصبح يعني ثقافة اللاعب البرازيلي اهتمامه بالمادة أكثر من إبراز يعني الإبداع. يعني ترك الإبداع وتوجه إلى الواقعية، وهو الأسلوب الأوروبي الموجود. يعني بس بالنسبة للأسباب الأمن والفقر، أعتقد أن البرازيل هو ما لم تتغير. يعني
0: جميل، كيف عندك تعليق على هذا الجانب؟ الفقر ما كان سبب رئيس؟
1: والله شوف، هو حكى كلمة كتير منطقية، الفقر له جزء أكيد. في لاعبين بالبرازيل مواهب انظلموا، ما طلعت على الإعلام كتير، في عدة أمور صارت بالبرازيل، لكن المشكلة بالعالم، كل العالم التغطية الإعلامية بتغطي على الدوريات الأوروبية، ما بتغطي على الدوريات الأمريكية بشكل كبير. إذا بتلاحظ الدوريات الأمريكية، إذا بتحضرها الأرجنتين والبرازيل، لما بتشوف المدرجات فول مثلا بالدوري الارجنتيني ولا بالدوري البرازيلي، بتشوف في ملعب سان باولو 200 الف متفرج، بتلاقي 200 الف متفرج في الملعب.
0: ولكن هذه الانديه اللي تنشط في امريكا اللاتينيه، لما نتابعها في كاس العالم الانديه ايضا ليست نت قوي للانديه الكبرى في اوروبا، امثال يعني اللي تنشط في الدوريات الاوروبيه الكبرى،
1: مش نت قوي، لكن هيدي بتصنع المواهب الكبرى، تطلع منها المواهب الكبرى. معظم اللاعبين اللي من أمريكا الجنوبية بيطلعوا على أوروبا، بيطلعوا من هالأندية اللي نحن عم نحكي فيها. يعني بس أنا بدي ألفت لك نظرك ل متفضل الإعلام كله كان على نيمار، لكن في لاعبين في أوروبا انظلموا كمان. عندك رونالدينيو انظلم إعلاميا جدا، وعندك إنيستا مثلا لاعب برشلونة ورونالدينيو. أما بالنسبة لأمريكا الجنوبية فهي فعلا فيها فقر متفشي، في مواهب كتيرة فيها لكن صعب الوصول لإلها، وهي ما بتحب تطور نفسها بنفس الوقت. فأكيد لأنه أنت اليوم عم تحكي برازيل هي قارة، منا برازيل بلد 100,000 نسمة أو 200,000 نسمة؟ أكيد لا.
2: أنا سمعت حتى قريت بالنسبة لقصة اللاعب المكسيكي اللي سجل، هو الكولومبي الأصل، كيف كانت حياته وكيف يعني برز، طلع من بيئة جدا جدا جدا فقيرة لكن كان بارز، يعني ما لم يعوق هذا هذه البيئة، بالعكس ساعدته ونمت الطموح عنده والرغبة في انه يكون
1: اهتمام الإعلامي. لما يكون في اهتمام إعلامي الناس بتلحق مكان الاهتمام الإعلامي لبعض المواهب اللي كان بأمريكا الجنوبية.
0: بذكر بس مستمعين الأعزاء بالهدف الخامس بالنسبة للمنتخب الهولندي، فوز عريض على منتخب السويد، ربما أيضا فوز مفاجئ بهذه النتيجة الكبيرة، يعني ربما أكبر المتفائلين بالنسبة للمنتخب الهولندي لم يتوقعوا هذا الفوز العريض.
2: شفت أعرف يعني الكرة الهولندية يعني دائما تبدع أيام كورويف وجوليت وهذا، ولكن للأسف الشديد يعني المنتخب الذي لم يحصل، المنتخب الكبير الذي لم يحصل على كأس العالم، المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي يعني أعطانا يعني دروس في كرة القدم، أعطانا إبداعات في كرة القدم، ولكن المنتخب الهولندي للأسف إلى الآن لم يحصل على كأس العالم. نتأمل أن خلال هذا الكأس أن نشوف البرتغالي منافس إلى الأمتار الأخيرة يعني.
0: طيب وصلنا إلى تقريبا ختام هذه الحلقة، بس أريد أعرج بشكل مختصر عن مباراة تونس واليابان، كيف تتوقع الكابتن حسن ردة فعل المنتخب التونسي أمام المنتخب الياباني باختصار؟
1: شوف المنتخب الياباني منتخب منضبط جدا، المنتخب التونسي بحكم من القرب اللي أنا شايفه منتخب متفكك، عناصر فردية فقط لا غير، منتخب مفكك، هذا اللي بقول لك عليه مختصر الكلام.
0: يعني ما تتوقع ردة فعل من المنتخب
1: لا لا لا لا، لأن المنتخب الياباني منتخب منضبط جدا، مدرب يتمتع بأسلوب راقي وذكي، ومنتخب الياباني منتخب منضبط. أما منتخب برجع بقول لك منتخب تونسي ينقص الثقافة الرياضية، وهو منتخب نجوم متفكك لأنه كلنا لاعبين في أوروبا.
0: كابتن داود،
2: يمكن تكون بالنسبة للتغيير الجهاز رينالد يعمل صدمة إيجابية بالنسبة للمنتخب التونسي، نأمل أن تكون هذه التغيير في صالح المنتخب التونسي على أساس أن رجوعه، خاصة أن المنتخب التونسي لا زال في أرض الملعب، مباراة اليوم يعطي يعني التغيير يعطي الحافز الكبير اللي تتقدم الكرة التونسية بمردود إيجابي خلال هذه المباراة وكسب المنتخب الياباني. المنتخب الياباني منتخب معروف بالانضباط، معروف بالواقعية، ولكن نأمل أن هذا التغيير يساعد المنتخب التونسي في العودة إلى الطريق السليم في هذا الكأس.
0: مباراة إسبانيا وسعودية راح نتكلم عنها بإذن الله غدا بمشيئة الله، يعني بنتابع الشوط الأول منها وبعدين ثم نطلع في حلقة ما قبل العاصفة. مستمعينا الأعزاء، لم يبقى سوى أن أشكر ضيوفنا في هذا الاستوديو الكابتن داود وأيضا الكابتن حسن، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك على كل شيء.
0: الله يسلمك. أيضا شكر موصول يعني فريق العمل في الإخراج، المخرج الصوتي سالم القساسي، والإخراج المرئي بدر البلوشي، والإشراف العام الإعلامي سالم الحبسي. بهذا نكون وصلنا معكم إلى الختام، على الخير كنا معا، وعلى المحبة سنلتقي بعون الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.

90.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك حياتك وخليك شبابي.

وصلنا، تذكرنا وصلنا.

Ojíš, hajedek. Ухали.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5